لاج المنادي ثم نادى وكبر وأعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضى، صل وقرأ، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: من البحرين للدارة السعودية،
1: من البحرين للدارة السعودية. سلام الله عليكم من هل البحرين، مواقفكم معانا نارها حية، تواريخ الزمن تشهد ليوم الدين، على عز وعلى عرضات نجدية،
0: بيوم افراحكم كلنا سعودي.

التعاون المشترك بين المملكتين البحرين والسعودية. تعكس العلاقات الثنائية بين الشقيقتين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية مستويات رفيعة من التنسيق والتكامل والتشاور بين البلدين بأزهى صوره وأنجح مراحله في العهد الزاهر لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم حفظه الله ورعاه، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، والتي عبرت دائماً عن الرغبة المشتركة للوصول بها إلى مستويات متقدمة من التنسيق والتكامل والتعاون، حيث القيادة الحكيمة

ما هو التوجيهات السديدة والرؤى المتطابقة نحو كل ما يخدم البناء والسلام وتحقيق المزيد من التقارب بين الشقيقتين، بالإضافة إلى العمل الدؤوب والمخلص والفكر الشاب والمستنير لكل من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع السعودي حفظهما الله. وقد سجلت المملكة العربية السعودية الشقيقة انطلاقاً من الواجب الأخوي وإيمانها بعدالة المواقف والقرارات التي تتخذها مملكة البحرين، وبالمثل ومن ذات المنطلق الأخوي شكلت المواقف الثابتة لمملكة البحرين تجاه شقيقتها المملكة العربية السعودية عبر التعاون والتنسيق الرفيع نموذجاً يحتذى في العلاقات التكاملية بين الدول. وفيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي، تمثل المملكة العربية السعودية الشقيقة عمقاً اقتصادياً مهماً للبحرين وأكبر شريك اقتصادي وتجاري، كما تمثل سلة غذائية أساسية كونها سوقاً اقتصادية ضخمة للتجارة البينية، كما تمثل مملكة البحرين امتداداً للسوق السعودية والأعمال التجارية والاستثمارية والخدمات اللوجستية والشحن، وذلك بفضل ما يتمتع به البلدان من موقع جغرافي متميز وانفتاح اقتصادي وتنويع في مصادر الدخل وسياسات اقتصادية وتشريعية مرنة تحمي المستثمرين وتوفر لهم المناخ الأمثل للتبادل التجاري البيني والاستثمار. وقد تشاركت المملكتان الشقيقتان العديد من البرامج والمحافل الاقتصادية. وعلى الصعيد السياحي، فقد شهد التعاون في هذا القطاع الحيوي تنامياً مستمراً وتعاوناً متزايداً ومثمراً بين البلدين الشقيقين، يتمثل في حرص وزارة السياحة في البلدين وهيئة البحرين للسياحة والمعارض على تعزيز آفاق التعاون السياحي المشترك من خلال التنسيق والتكامل في الفعاليات والمبادرات الترويجية، بما يسهم في تحقيق أهداف اتفاقية التعاون المشترك في مجال السياحة بين المملكتين الشقيقتين، والتي تهدف إلى الترويج لهما كوجهة سياحية واحدة إقليمياً ودولياً وزيادة إسهام هذا القطاع الهام في التنمية الاقتصادية. وتولي مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة اهتماماً متزايداً بتعزيز التعاون السياحي بينهما، بما يحقق الرؤى والأهداف والتطلعات المشتركة. فمن أبرز مجالات التعاون في قطاع السياحة بين المملكتين الباقات السياحية المشتركة، والتي أطلقتها هيئة البحرين للسياحة والمعارض والهيئة السعودية للسياحة، والتي كان لها الأثر البالغ في تنشيط الحركة السياحية بين المملكتين، ذلك بما يدعم التوجه في تنويع المنتج السياحي والبرامج والمبادرات السياحية الجاذبة لكافة الجنسيات حول العالم، مدعومة بخطط تسويقية مبتكرة وموحدة بين الجانبين. وقد حققت المملكتان الشقيقتان تقدماً كبيراً في توحيد جهود التسويق والترويج للأنشطة السياحية فيهما، فشهدت الحركة السياحية بين البلدين تنامياً ملحوظاً بفضل الإجراءات التي اتخذتها المنامة والرياض لتيسير إجراءات العبور بين البلدين عبر جسر الملك فهد باستخدام بطاقات الهوية لمواطني مجلس التعاون الخليجي والمقيمين، إضافة للجهود المبذولة من كلا الطرفين لتنمية القطاع السياحي والفندقي وزيادة المنشآت السياحية المتطورة وتشجيع السياحة العائلية وسياحة اليوم الواحد،
ومن المتوقع أن ترتفع وتيرة الحركة السياحية بين البلدين بعد الانتهاء من مشروع جسر الملك حمد وشبكة السكك

الحديدية بين البلدين، والذي سيمثل نقلة نوعية في التنقلات وشريانا جديدا لتقوية هذه الشراكة الأخوية. وعلى صعيد التعاون النفطي والطاقة بين المملكتين الشقيقتين، فإن هذا التعاون لم يكن وليد اللحظة، بل انطلق منذ الستينيات بعد اكتشاف حقل أبو سعف البحري الذي أصبح عنواناً للشراكة الاستراتيجية بين البحرين والسعودية في قطاع الطاقة، بالإضافة للعديد من الحقول النفطية المشتركة التي شكلت الركيزة الأساسية في التعاون النفطي بين الشقيقتين عبر عقود من الزمن. كما سعى الجانبان إلى إبرام العديد من الاتفاقيات المتعلقة بالمشاريع النفطية والبيئية المشتركة نحو مستويات أشمل ترسخ تحقيق المصالح المشتركة في تطوير مختلف المجالات التي تشمل النفط والغاز والكهرباء والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والبتروكيماويات، وتعزيز الابتكار من خلال الدراسات والبحوث في مجال الطاقة بالتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية. تنوعت مجالات التعاون والتكامل، وتوحدت الأهداف وتطابقت الرؤى، لتبقى العلاقات بين المملكتين عنواناً للعلاقات النموذجية الناجحة والراسخة مدى الدهر، وبما يؤكد يوماً بعد يوم أنهما مملكتان ترتبطان كارتباط الروح بالجسد.

المملكة العربية السعودية، القوة الاقتصادية والازدهار الحضاري. كان توحيد المملكة العربية السعودية على يد الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراه نقطة تحول تاريخية وضعت حجر الأساس لنهضة شاملة. واليوم وبعد أكثر من 9 عقود من العمل المتواصل، تقف المملكة الشقيقة كقوة اقتصادية إقليمية وعالمية لها ثقلها ومكانتها. عندما اكتشف النفط في 30ات القرن الماضي، شكل ذلك بداية فصل جديد في تاريخ المملكة العربية السعودية، إذ تحولت من دولة تعتمد على النشاطات التقليدية إلى قوة اقتصادية

عالمية، وبفضل السياسات الحكيمة التي تبنتها القيادة السعودية أصبحت أكبر مصدر للنفط في العالم وأحد أبرز الأعضاء في منظمة أوبك، بل وقائدا رئيسيا في استقرار أسواق الطاقة الدولية. لكن التوجه الاقتصادي لم يتوقف عند النفط فقط، فقد أدركت المملكة أن بناء اقتصاد مستدام يتطلب تنويع مصادر الدخل، ومن هنا جاءت رؤية المملكة 2030 التي يقودها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والتي تهدف إلى تحويل الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد متنوع يعتمد على المعرفة والتقنية والابتكار، مع تعزيز دور القطاعات غير النفطية مثل السياحة والتعدين والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية. كما تظهر المؤشرات العالمية حجم القوة الاقتصادية للمملكة الشقيقة، فهي تحتل المرتبة الأولى عربياً والسابعة عشر عالمياً من حيث الناتج المحلي الإجمالي، كما أنها عضو فاعل في مجموعة العشرين التي تضم أكبر اقتصادات العالم. أما على مستوى الاستثمارات، فقد أصبح صندوق الاستثمارات العامة السعودي واحداً من أكبر الصناديق السيادية عالمياً باستراتيجيات تستهدف تطوير الداخل السعودي عبر مشاريع كبرى مثل نيوم والبحر الأحمر، إلى جانب استثمارات عالمية نوعية تعزز مكانة المملكة في الاقتصاد الدولي. وفي القطاع المالي، واصلت المملكة العربية السعودية تحقيق مؤشرات إيجابية من خلال تصنيفات ائتمانية قوية تعكس الثقة العالية في اقتصادها بالرغم من التحديات الاقتصادية العالمية. وفي مجال الطاقة، أصبحت المملكة الشقيقة رائدة في مجال الطاقة المتجددة، فقد أعلنت مشاريع ضخمة لإنتاج الهيدروجين الأخضر إلى جانب استثمارات كبرى في الطاقة الشمسية والرياح، ما يبرز حرصها على الموازنة بين أمن الطاقة وحماية البيئة وتعزيز مكانتها كقوة طاقة شاملة في المستقبل. وفي الجانب الحضاري، فقد لعب موقع المملكة العربية السعودية الشقيقة الجغرافي الاستراتيجي دوراً مهماً لها منذ فجر التاريخ، فقد كانت المملكة موطناً للعديد من الحضارات التي ازدهرت داخل حدودها، ومنها حضارات المقر ومدين وعاد وثمود، إضافة إلى الممالك العربية التي نشأت في أماكن مختلفة من شبه الجزيرة العربية على امتداد طرق القوافل التجارية، وكانت بداية ظهورها في الشمال الغربي من الجزيرة في 1200 قبل الميلاد. واليوم تعد المملكة العربية السعودية الشقيقة وجهة حضارية بارزة ومن الدول الرائدة في العديد من المجالات الحضارية، حيث شهدت نهضة كبيرة في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ما جعلها نموذجاً فريداً في التطور والتنمية المستدامة. وتمثل المملكة اليوم نموذجاً حديثاً للتقدم الحضاري الذي يجمع بين الأصالة والمعاصرة، حيث تعمل على تحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات، ما يجعلها من الدول الرائدة عالمياً في مختلف الميادين.

عندما يلمع نجم الميزان في سماء العالم، تحتفل السعودية بيومها الوطني بقيام مملكة المجد والعدالة. صداها في التاريخ يتردد بأصالة. 23 من سبتمبر، يوم توحيد المملكة، عزنا بطبعنا.

القطاع الرياضي في المملكة العربية السعودية. اتخذ القطاع الرياضي في المملكة العربية السعودية الشقيقة موقعاً وزخماً واتساعاً كبيراً في التنمية الوطنية بقيادة روح المبادرة والطموح والثقة. فجذور الرياضة الضاربة في عمق تاريخ المجتمع السعودي واحتفاظها بمكانة أصيلة في ثقافته رسخت الاهتمام بها بين مختلف شرائح المجتمع. فمنذ تكون المجتمع السعودي برزت رياضات تقليدية متعددة كسباقات الخيل والهجن والصيد بالصقور والرماية وغيرها، ولم تكن مجرد هوايات عابرة بل جزءاً حيوياً من الغنى الثقافي، ولا تزال حتى اليوم تجسد رموزاً حية لهوية المملكة العربية السعودية وأصالتها. وباحتضان المملكة الشقيقة لأبرز الفعاليات العالمية من سباقات الفورمولا 1 إلى كأس العالم للأندية، مروراً بنهائيات رابطة محترفات التنس وكأس العالم للرياضات الإلكترونية وغيرها من الأحداث الرياضية الدولية والمحلية التي استطاعت النجاح في استضافتها، أصبح القطاع الرياضي في السعودية ركيزة محورية في مسيرة النهضة القائمة فيها، مع رؤية المملكة 2030 التي هدفت إلى تحويل القطاع الرياضي لقطاع حيوي على المستوى المجتمعي، من نشاط ترفيهي ثانوي إلى أساس اقتصادي وصناعة إقليمية وعالمية هدفها تعزيز التنمية الاقتصادية للمملكة. وقد شهدت الرياضة في المملكة العربية السعودية تطوراً متسارعاً منذ عام 2017 مدفوعاً بمستهدفات رؤية السعودية 2030، حيث بدأت ملامح الازدهار مع تأسيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية. وفي عام 2018 تعزز هذا المسار من خلال تأسيس الاتحاد السعودي للتسلق والهايكينج والسماح للمرأة بدخول الملاعب الرياضية، إلى جانب إنشاء الاتحاد السعودي للرياضة للجميع. وفي عام 2019 شهدت المملكة إقامة النسخة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الإلكتروني، بينما مثل عام 2020 نقطة تحول بارزة مع تأسيس وزارة الرياضة وإطلاق أكاديمية مهد لاكتشاف وتطوير المواهب، إلى جانب إطلاق النسخة الأولى من الدوري السعودي لكرة القدم للسيدات. واستمر الزخم في عام 2021، حيث تم تشكيل أول منتخب سعودي للسيدات لكرة القدم وإطلاق استراتيجية دعم الاتحادات الرياضية السعودية وبرنامج تطوير رياضيي النخبة وبرنامج فخر لتأهيل ذوي الإعاقة، إضافة إلى برنامج دبلوم إدارة التسويق والاستثمار الرياضي وتدشين استراتيجية دعم وتطوير الاتحادات، إلى جانب إطلاق برنامج ISDE للماجستير في الإدارة الرياضية والترفيه عبر معهد إعداد القادة. وفي عام 2022 أطلقت المملكة دورة الألعاب السعودية وبرنامج تحرك معنا في 13 مدينة، إلى جانب إطلاق برنامج ماجستير إدارة الأعمال التنفيذية في الإدارة الرياضية، كما احتضنت العاصمة الرياض أول بطولة لكأس العالم للرياضات الإلكترونية. واستمرت الإنجازات في عام 2023 مع إقامة أول دوري للكرة الطائرة النسائية وبدء تخصيص الأندية الرياضية، بينما شهد عام 2024 ارتفاع عدد الاتحادات الرياضية إلى 97 اتحاداً ولجنة ورابطة، إلى جانب افتتاح مشروع المسار الرياضي. وفي عام 2025 تواصلت مسيرة النمو، حيث ارتفع عدد الأندية الرياضية إلى 133 نادي.

نادياً يمارس فيه أكثر من 12 رياضة، وتم إصدار نظام الرياضة وبدء تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على اللاعبين والمدربين السعوديين. وشهد القطاع الرياضي في السعودية تحولاً شاملاً لم يقتصر على رياضات محددة، حيث أطلق مشروع تخصيص الأندية والاستثمار فيها لتمكين القطاع الخاص وزيادة كفاءة الأندية، بما يعزز من دور القطاع الرياضي كقطاع منتج. كما شهدت البنية التحتية الرياضية تطوراً ملحوظاً من خلال تحديث الملاعب وتحسين تجربة الجماهير، مما ساهم في تهيئة بيئة داعمة لاستضافة البطولات والفعاليات العالمية.

0: فوق السحب راية التوحيد بأخضرها.
1: فوق السحب راية التوحيد بأخضرها، من تحتها السيف وامجاد السعودية، ترزف لها الأرض وتجهز مباخرها. في يومها السعد لامع منتشر ضية، حتى المنامة من أولها لآخرها استبشرت، والشوارع فرح مكسية. في عينها الحب باطنها وظاهرها، وتعيش فرحة من الفرحة خيالية.
0: في عينها الحب باطنها وظاهرها.

ازدهار قطاع السياحة والترفيه بين المملكتين البحرين والسعودية. وضعت رؤية السعودية 2030 القطاع السياحي في قلب التحول الوطني، استناداً إلى مقومات طبيعية وثقافية وتاريخية متنوعة. وقد عززت هذه الرؤية مكانة السياحة كرافد اقتصادي واجتماعي رئيسي يدعم النمو ويوفر فرص العمل ويرسخ حضور المملكة كوجهة سياحية عالمية. وضمن مستهدفات رؤية 2030 استطاعت المملكة العربية السعودية الشقيقة أن تحقق إنجازاً بارزاً يتمثل في استقبال 100 مليون زائر سنوياً قبل الموعد المحدد ضمن مستهدفات رؤية 2030 في خطوة تعكس تسارع نمو القطاع السياحي والازدهار الذي تشهده في المملكة. ومن خلال تطوير الموروث الثقافي والطبيعة الخلابة وتحويلهما إلى وجهات سياحية عالمية، يواصل صندوق الاستثمارات العامة دعم نمو القطاع وتعزيز مكانة المملكة العربية السعودية كإحدى أبرز الوجهات السياحية والمحاور المؤثرة في مستقبل السياحة العالمية. وقد برز الدور الاستثماري لصندوق الاستثمارات العامة الذي أصبح أحد المحركات الرئيسية لتطوير منظومة السياحة والترفيه والضيافة في المملكة، فتمثل أحد أبرز التحولات في التجربة السياحية السعودية في الانتقال من مجرد جذب السائح إلى صناعة وجهات وتجارب وأحداث تدفعه إلى اختيار المملكة وجهة لسفره. ولم تعتمد السعودية على نمط سياحي واحد، بل عملت على تطوير منظومة متنوعة من المنتجات والتجارب السياحية تشمل السياحة الثقافية والتراثية والطبيعية والترفيهية والفعاليات والسياحة الفاخرة والرحلات البحرية إلى جانب السياحة الدينية. هذا التنوع الشامل أسهم في توسيع قاعدة الزوار وجذب شرائح مختلفة من السياح وتعزيز جاذبية المملكة كوجهة سياحية عالمية على مدار العام. كما أسهم إطلاق مواسم السعودية والتوسع في تنظيم الفعاليات الرياضية والثقافية والترفيهية في خلق دوافع جديدة لزيارة المملكة، فلم يعد السائح يقصدها فقط لأغراض السياحة الدينية أو لزيارة المواقع التاريخية والطبيعية، بل أصبحت الفعاليات نفسها سبباً رئيسياً للسفر. وتعكس أعداد الزوار حجم الإقبال المتنامي على هذا النوع من السياحة، إذ تجاوز عدد زوار الفعاليات الترفيهية في السعودية 45 مليون زائر خلال النصف الأول من عام 2026، في مؤشر على تنامي دور الفعاليات باعتبارها رافعة

تحديداً رئيسياً لقطاعي الترفيه والسياحة ومحركاً لجذب الزوار إلى مختلف مناطق المملكة. بالإضافة إلى ذلك، استفادت المملكة العربية السعودية من موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يتوسط ثلاث قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا لتعزيز مكانتها كمركز رئيسي لحركة السفر الدولية بالتوازي مع استثمارات واسعة في تطوير قطاع الطيران وتوسيع شبكة الربط الجوي مع مختلف الأسواق العالمية. ويأتي إطلاق طيران الرياض ضمن هذه الاستراتيجية، إذ يستهدف الناقل الوطني الجديد ربط المملكة بمئة وجهة دولية بحلول عام 2030، بما يدعم تدفق الزوار ويعزز قدرة القطاع السياحي على استيعاب النمو المتواصل في أعداد السياح. ولا يقتصر تطوير منظومة النقل على الطيران، بل يشمل أيضاً تعزيز شبكات النقل الداخلي وربط الوجهات السياحية بما يسهل حركة الزوار بين المدن والمواقع السياحية ويرفع من جودة التجربة السياحية والترفيهية في المملكة.

0: من قلب الصحراء، ولد مجد لا يعرف المستحيل.
1: عون الله، نشير إلى الأمام بأقدام ثابتة.
0: مسيرة بناء.
2: في أرض كانت الصحراء فيها تمتد حتى الأفق، المسافات شاسعة والقرى متباعدة، والعلم يصل إلى الناس بخطوات بطيئة. وفي وسط هذا الامتداد الصامت كان هناك رجل يرى أبعد من حدود المكان. لم يكن الملك عبد العزيز آل سعود طيب الله ثراه ينظر إلى الصحراء كما هي، بل كما يجب أن تكون. كان يرى أن معركة بناء الوطن لا تنتهي عند توحيد البلاد، بل تبدأ من هناك. فالأرض تحتاج إلى إنسان متعلم، ومدن تحتاج إلى طرق تربطها، وثروات تحتاج إلى من يحولها إلى مستقبل. ومن هنا بدأت قصة إصرار طويلة. في البدايات كان التعليم يعتمد بصورة كبيرة على الكتاتيب وحلقات المساجد، وكان الوصول إلى المعرفة محدوداً في كثير من المناطق. لكن مع استقرار الدولة بدأ الملك عبد العزيز ينظر إلى التعليم باعتباره أساساً لبناء المجتمع. وفي العام 1925 وبعد دخول مكة عقد اجتماع لبحث شؤون التعليم ووسائل تطويره، ثم جاءت الخطوة الأهم. في العام 1926 تأسست مديرية المعارف العامة لتصبح نقطة انطلاق لتنظيم التعليم الحديث في المملكة. لم يكن الطريق سهلاً، فالأرض واسعة والمدارس قليلة والمعلمون محدودون، لكن الفكرة كانت أكبر من الصعوبات. وبدأت المدارس تنتشر تدريجياً، ولم يعد التعليم حكراً على المدن، بل امتد إلى القرى والمناطق البعيدة. الأستاذ الدكتور مترك لسباعي، الأكاديمي المتخصص في التاريخ السعودي.
3: التعليم هو أحد إنجازات الملك عبد العزيز التنموية العملاقة في بناء أحد أهم مؤسسات

0: أساس الدولة الحديثة، التي كان نتاجها تنمية إنسان هذه الأرض علما وفكرا. فكان لتأسيس هذه المديرية الدور الأكبر في قيادة التعليم في البلاد. كذلك دعمت المديرية بعد حوالي عامين، وتحديدا في محرم من العام 1346 للهجرة 1928 ميلادي، بصدور الأمر الملكي الكريم بتأسيس مجلس المعارف ليكون هو الهيئة المشرفة على سياسة التعليم في البلاد. هكذا كانت تلك الحقبة التعليمية النظامية بتأسيس مديرية المعارف هي انطلاقة عجلة التعليم النظامي في البلاد، الذي كان انعكاس نتاجه على المجتمع عامة وعلى مؤسسات الدولة الحديثة الأخرى، التي يعتبر العلم والتعليم هو وقودها المحرك نحو البناء والتطوير.
1: لم يكن الهدف مجرد إنشاء المدارس، بل بناء إنسان متعلم قادر على المشاركة في بناء وطن يتجه نحو المستقبل. وهنا ظهر إصرار الملك عبد العزيز، فالتعليم في رؤيته لم يكن مشروعاً عابراً، بل أساساً لبناء الإنسان والدولة، ونواة لمسيرة تعليمية امتدت آثارها عبر أجيال مختلفة.
0: وبانتشار المدارس انتقل المجتمع تعليمياً إلى منظومة لها جهة رسمية مسؤولة، ومناهج موحدة، ومراحل محددة، وإشراف منظم، وهو ما مهد لاحقاً استمرارية البناء والتطوير لوزارة المعارف ولتعليم البنات ثم للتعليم الجامعي. هنا نجد أن انتشار المدارس غير من الصورة المجتمعية للتعليم بعد ظهور هذه الجهة الرسمية الواحدة التي افتتحت المدارس وأعدت المعلمين، فنتج عن ذلك جيل قادر على العمل في مختلف قطاعات ومؤسسات الدولة المختلفة. ولعلنا نختصر تلك الفترات المرحلية بالقول أن التعليم انتقل من مبادرات محلية إلى سياسة دولة.
1: في مكان آخر بدأت قصة مختلفة تماماً، هناك في شرق البلاد حيث تبدو الأرض ساكنة. بدأت أعين علماء الأرض تبحث في باطنها عن شيء لم يكن أحد يعرف حجمه. عام 1933 وقعت اتفاقية امتياز التنقيب عن النفط، وبدأت رحلة البحث في أرض لم تكشف بعد عن سرها. بدأ الحفر في العام 1935 بئراً بعد بئر، والنتائج لا تزال صامتة. مرت السنوات وكادت الآمال أن تتراجع، لكن الإصرار لم يتوقف.
0: الملك عبد العزيز رحمه الله هو أحد النماذج الكبرى في التاريخ الحديث التي يشار لها بالبنان في التحدي والإصرار. ورحلته في بناء دولته العظمى مليئة بالقصص البطولية المبنية على أسس ثابتة، قفزت بالصحاري الخالية إلى مدن صناعية ومراكز حضارية يتفيأ ظلالها الشعب السعودي حتى يومنا هذا. وقصة النفط هي رحلة الذهب الأسود كما يسمونها، التي حملت في طياتها مع صعوبتها وشبه استحالتها تشويقا وإثارة، حيث البذل والمغامرات وقلة الإمكانيات. الملك عبد العزيز أدرك في وقت مبكر منذ العام 1342 للهجرة أهمية استثمار خيرات بلاده، أمر بالبدء في التنقيب عن النفط في الأحساء رغم تردد ورفض كثير من المكتشفين، وأنهى رحمه الله بعد ذلك في 1346 للهجرة عقد امتياز تنقيب أحد الشركات السابقة لإخفاقها في التزاماتها. ثم كلف الجيولوجي الأمريكي الخبير كارل تويتشل بالبحث عن الزيت والمعادن في العام 1350 للهجرة، لتؤكد أعماله بعد ذلك وجود الزيت في المنطقة الشرقية. وبحنكة الملك عبد العزيز وبعد نظره، وكذلك لنجاحه في استقرار البلاد سياسيا وأمنيا، شكل كل ذلك قاعدة ممتازة لجذب رأس المال الأجنبي، حيث بدأت الشركات الأمريكية والبريطانية تتوافد بل تتنافس.

0: نفس بشراسة لكسب ذلك الامتياز الثمين مع الملك عبد العزيز الذي درس بعبقريته الفذة كل العروض المقدمة. ثم وجه في 4 صفر 1352 للهجرة الموافق 29 مايو 1933 ميلادي بتوقيع اتفاقية الامتياز للتنقيب عن الزيت مع شركة سوكال الأمريكية. وبدأ توافد الجيولوجيون الأوائل الذين حطوا رحالهم عند بلدة الجبيل الساحلية. واستمر الملك عبد العزيز في صبره وعدم يأسه واثقا بالله ثم خيرات أرضه.
1: في العام 1938 جاء الخبر الذي غير مسار التاريخ. النفط يتدفق بكميات تجارية من بئر الدمام رقم 7 الذي عرف لاحقا باسم بئر الخير. لم تكن لحظة اكتشافه ثروة فحسب، بل لحظة بدأت فيها ملامح اقتصاد جديد.
0: ولأن الإنسان السعودي جزء لا يتجزأ من البناء والتنمية، فقد وجه الملك عبد العزيز أن يكون شريكا في رحلة النفط الكبرى، فشارك بجهده وما يملك في أعمال التنقيب، حيث كان الجيولوجيون الأوائل آنذاك يعتمدون على البدو لإرشادهم من مكان إلى آخر، كما تم الاستعانة بإبلهم لتزويد المخيمات النائية في الصحراء بإمدادات الديزل والبنزين والأسمنت، خاصة بعد محدودية القوة وقلة المعدات بسبب ظروف الحرب العالمية الثانية. وفي هذا الجانب يروي لنا رئيس مجلس إدارة الشركة كبير المديرين التنفيذيين المتقاعد آنذاك في شركة أرامكو 1947 ميلادي فرانك جينكيرز التسهيلات السعودية الكبيرة لتوفير بيئة عمل مميزة من أجل إنجاح هذا المشروع التاريخي الكبير، كما يؤكد أن السعوديين يبحثون دائما عن التعلم ولديهم قوة ذكاء عالية. والملك عبد العزيز حينها كان لديه نظام عمل حازم وقوي تجاه جميع من له علاقة بإنجاح تلك الأعمال، ويعقد كل خميس مجلسا مفتوحا ويستقبل كل مواطن يود مقابلته ويسأل عن كل جديد حول سير العمل، ويحقق في التراجع والتقصير ويكافئ على الإنجاز والتطوير. لذلك نجحت أرامكو وباتت كيانا وطنيا عالميا غنيا انعكس أثره على بناء الدولة وتنميتها.
1: وتتويجا لهذه المرحلة وقف الملك عبد العزيز في ميناء رأس تنورة عام 1939 وأدار بنفسه صمام تحميل أول شحنة من النفط الخام السعودي لتدخل المملكة مرحلة جديدة من تاريخها. لكن النفط وحده لا يبني وطناً، والمدرسة لا تصل إلى طالب يعيش خلف مسافات شاسعة. كان هناك تحدي آخر، بلاد واسعة تمتد من الخليج العربي إلى البحر الأحمر ومن الشمال إلى الجنوب، وكان لابد أن تتحول هذه المسافات من عائق إلى جسور. بدأ الاهتمام بوسائل النقل وأدخلت السيارات في حركة السفر ونقل البضائع والحجاج، ثم بدأت الطرق المعبدة تشق طريقها عبر الصحراء لتربط المدن والمناطق وتفتح أمامها آفاقا جديدة من التواصل والتنمية.
0: بداية الإبل كانت هي الوسيلة الأساسية للنقل في البلاد في أزمنة سبقت قيام المملكة، ورغم أنها خدمت وتناسبت مع التضاريس الوعرة المختلفة إلا أنها كانت بطيئة وغير كافية خاصة لحجم الدولة الجديدة. لذلك بادر الملك عبد العزيز بتعبيد الطرق وإدخال السيارات، ورغم التحديات المختلفة إلا أنه يعني وجد أنها لن تكون عائقا أمامه، بل كانت في حد ذاتها دافعا قويا، لأن الدولة أصبحت بحاجة ماسة إلى ربط أجزائها المتباعدة وإداراتها وتأمينها لتستقر وتدار بفاعلية وسرعة من خلال الطرق المعبدة ووسائل النقل الحديثة. كذلك كان تحسين معيشة السكان وتنشيط الاقتصاد هاجسا مهما لدى المؤسس رحمه الله، فأراد أن

0: يتم نقل البضائع بطريقة أسرع وأقل تكلفة مما يخدم الناس، وهذا حسن من أوضاع الناس الاقتصادية وساعد على التجارة خاصة بعد اكتشاف النفط وتوفر موارد إضافية تحتاج خطوط مواصلات وطرق نقل حديثة ومتطورة.
1: وفي عام 1938 أنجز الطريق جدة مكة، كما شهد عهد الملك عبد العزيز تعبيد طرق أخرى ومن بينها طريق الرياض الطائف مكة، بالإضافة إلى طريق الرياض الهفوف الظهران القطيف الجبيل.
0: لم يكن اختياره أولا عشوائيا، فجدة هي الميناء الرئيس الذي يصل إليه معظم الحجاج بحرا، ومكة هي مقصدهم، لذلك عكس المشروع رغبة الملك عبد العزيز رحمه الله الأكيدة في تخفيف المشقة التي كان يلاقيها ضيوف الرحمن بعد أن استتب الأمن في الحجاز. وفي السياق التاريخي آنذاك مثل طريق جدة مكة عدة أمور مترابطة، منها إعلان أن خدمة الحج أصبحت سياسة دولة وليس مجرد واجب ديني تقليدي، ومنها الانتقال العملي من الإبل إلى السيارات في أهم مسار ديني واقتصادي في البلاد، ومنها كذلك أول خطوة ملموسة في ربط أجزاء الحجاز بطرق صالحة للمركبات الحديثة بعد التوحيد، وكذلك منها إشارة إلى أن الدولة الجديدة رغم محدودية مواردها وصعوبة التضاريس ستضع راحة وخدمة حجاج بيت الله الحرام في مقدمة أولوياتها ومشروعاتها. وللتاريخ، لم يكن طريق جدة مكة مجرد طريق بين مدينتين، بل أول تعبير عملي عن هوية الدولة السعودية الحديثة، أمن طرق تيسير حج بداية تحديث.
1: كانت الآلات تشق طريقها عبر الصحراء، وكانت الطرق جديدة تعني أن مدينة أصبحت أقرب، وقرية أصبحت أقل عزلة، ومدرسة أصبحت أسهل وصولاً، وسوقاً أصبح أكثر اتصالاً بغيره، وهكذا. لم تكن الطرق مجرد أسفلت فوق الرمال، كانت بمثابة الشرايين لدولة تتشكل. لم يكن إصرار الملك عبد العزيز طيب الله ثراه مجرد موقف في مرحلة من التاريخ، بل كان بداية لنهضة امتد أثرها وما زالت ملامحها ترى في وطن يتقدم بثبات. فحين تقترن الرؤية بالإصرار يصبح المستحيل بداية لطريق جديد.
2: مسيرة بناء. إعداد وتقديم ميعاد آل حسن. إخراج يوسف المطيلق.

0: من البحرين للدار السعودية،
1: من البحرين للدار السعودية. سلام الله عليكم من هل البحرين، مواقفكم معانا نارها حية، تواريخ الزمن تشهد ليوم الدين، على عز وعلى عرضات نجدية، في يوم أفراحكم كلنا سعودي،
0: في يوم أفراحكم كلنا سعودي.

المملكة العربية السعودية، القوة الاقتصادية والازدهار الحضاري. كان توحيد المملكة العربية السعودية على يد الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراه نقطة تحول تاريخية وضعت حجر الأساس لنهضة شاملة. واليوم وبعد أكثر من 9 عقود من العمل المتواصل، تقف المملكة الشقيقة كقوة اقتصادية إقليمية وعالمية لها ثقلها ومكانتها. عندما اكتشف النفط في 30ات القرن الماضي، شكل ذلك بداية فصل جديد في تاريخ المملكة العربية السعودية، إذ تحولت من دولة تعتمد على النشاطات التقليدية إلى قوة اقتصادية عالمية، وبفضل السياسات الحكيمة التي تبنتها القيادة السعودية أصبحت أكبر مصدر للنفط في العالم وأحد أبرز الأعضاء في منظمة أوبك، بل وقائداً رئيسياً في استقرار أسواق الطاقة الدولية. لكن التوجه الاقتصادي لم يتوقف عند النفط فقط، فقد أدركت المملكة أن بناء اقتصاد مستدام يتطلب تنويع مصادر الدخل، ومن هنا جاءت رؤية المملكة 2030 التي يقودها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والتي تهدف إلى تحويل الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد متنوع يعتمد على المعرفة والتقنية والابتكار، مع تعزيز دور القطاعات غير النفطية مثل السياحة والتعدين والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية. كما تظهر المؤشرات العالمية حجم القوة الاقتصادية للمملكة الشقيقة، فهي تحتل المرتبة الأولى عربياً و17 عالمياً من حيث الناتج المحلي الإجمالي، كما أنها عضو فاعل في مجموعة 20 التي تضم أكبر اقتصادات العالم. أما على مستوى الاستثمارات، فقد أصبح صندوق الاستثمارات العامة السعودي واحداً من أكبر الصناديق السيادية عالمياً، باستراتيجيات تستهدف تطوير الداخل السعودي عبر مشاريع كبرى مثل نيوم والبحر الأحمر، إلى جانب استثمارات عالمية نوعية تعزز مكانة المملكة في الاقتصاد الدولي. وفي القطاع المالي، واصلت المملكة العربية السعودية تحقيق مؤشرات إيجابية من خلال تصنيفات ائتمانية قوية تعكس الثقة العالية في اقتصادها بالرغم من التحديات الاقتصادية العالمية. وفي مجال الطاقة، أصبحت المملكة الشقيقة رائدة في مجال الطاقة المتجددة، فقد أعلن

كانت مشاريع ضخمة لإنتاج الهيدروجين الأخضر إلى جانب استثمارات كبرى في الطاقة الشمسية والرياح، ما يبرز حرصها على الموازنة بين أمن الطاقة وحماية البيئة وتعزيز مكانتها كقوة طاقة شاملة في المستقبل. وفي الجانب الحضاري، فقد لعب موقع المملكة العربية السعودية الشقيقة الجغرافي الاستراتيجي دوراً مهماً لها منذ فجر التاريخ، فقد كانت المملكة موطناً للعديد من الحضارات التي ازدهرت داخل حدودها، ومنها حضارات المقر ومدين وعاد وثمود، إضافة إلى الممالك العربية التي نشأت في أماكن مختلفة من شبه الجزيرة العربية على امتداد طرق القوافل التجارية. وكانت بداية ظهورها في الشمال الغربي من الجزيرة في 1000 قبل الميلاد. واليوم تعد المملكة العربية السعودية الشقيقة وجهة حضارية بارزة ومن الدول الرائدة في العديد من المجالات الحضارية، حيث شهدت نهضة كبيرة في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ما جعلها نموذجاً فريداً في التطور والتنمية المستدامة. وتمثل المملكة اليوم نموذجاً حديثاً للتقدم الحضاري الذي يجمع بين الأصالة والمعاصرة، حيث تعمل على تحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات، ما يجعلها من الدول الرائدة عالمياً في مختلف الميادين.

العلاقات التاريخية بين البحرين والسعودية. تعد العلاقات التاريخية بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية علاقات متفردة عبر التاريخ كشاهد ملموس للاستقرار والازدهار في المنطقة ونموذج فريد للتكامل السياسي والاقتصادي والاجتماعي. فكما شكلت المملكة العربية السعودية عمقاً استراتيجياً للبحرين، مثلت البحرين الشريك الفاعل في أبرز القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية. وشكلت العلاقات البحرينية السعودية نموذجاً فريداً في تاريخ العلاقات الخليجية، حيث تشكلت مبكراً على أسس من الرؤية الثاقبة والروابط الأسرية والتكامل السياسي، وهو ما يتجلى بوضوح عند تأملها من منظور عهد الشيخ عيسى بن علي آل خليفة طيب الله ثراه الملقب بعيسى الكبير، الذي مثل عهده مرحلة مفصلية في بناء جسور الثقة بين القيادات في المنطقة. ترجع الجذور الأولى للعلاقة بين الشقيقتين إلى زمن الدولة السعودية الأولى التي أسسها الإمام محمد بن سعود في الدرعية عام 1727 للميلاد، حين كان الخليج فضاءً اجتماعياً واقتصادياً مفتوحاً تتداخل فيه حركة القبائل والتجارة والعلم. وقد نشأت الروابط مبكراً بين آل سعود وآل خليفة الكرام في إطار طبيعي من الجوار والتداخل البشري، حيث لم تكن الحدود السياسية بمعناها الحديث قائمة، بل كانت المنطقة فضاءً واحداً تحكمه المصاهرة والاقتصاد المشترك والتنقل الحر. وقد شكلت الزيارات المتبادلة بين القيادات في البحرين والسعودية آنذاك حجر الأساس لتطور العلاقات الثنائية، حيث لم تكن تلك اللقاءات مجرد زيارات بروتوكولية، بل محطات للتشاور وبناء التفاهم حول قضايا الأمن والاستقرار والتجارة في زمن كانت فيه المنطقة تمر بتحولات سياسية واقتصادية عميقة. وقد أسهم هذا التواصل المستمر بين المملكتين الشقيقتين في ترسيخ الثقة وتعزيز أواصر القربى والجوار، لتغدو العلاقة البحرينية السعودية علاقة أخوة أبدية. ثم جاء توحيد المملكة العربية السعودية الشقيقة على يد الملك عبد العزيز طيب الله ثراه، فدخلت العلاقات البحرينية السعودية مرحلة أكثر تنظيماً ووضوحاً، مستندة إلى إرث تاريخي من التفاهم والاحترام المتبادل. واستمرت هذه العلاقات في النمو عبر عقود متتالية، محافظة على ثوابتها ومتكيفة مع متغيرات العصر دون أن تفقد جوهرها القائم على وحدة المصير.

ومع مطلع القرن العشرين بدأت ملامح العلاقات المتينة بين المملكتين الشقيقتين تدخل مرحلة أكثر وضوحاً، إذ نشأت صلات وثيقة بين الملك عبد العزيز آل سعود والشيخ عيسى بن علي آل خليفة طيب الله ثراهما، فقد كان التواصل بين الجانبين مباشراً ومستمراً، حتى وصف المؤرخون تلك المرحلة بأنها أقرب إلى علاقة كيان واحد في شؤونه الكبرى، تجسدت في قرارات استثنائية في سياق الخليج آنذاك، من أبرزها صدور مرسوم في أوائل خمسينيات القرن الماضي باعتبار المواطن البحريني في حكم المواطن السعودي في بعض المعاملات، وهي خطوة تعكس عمق الثقة المتبادلة في زمن كانت فيه الدول تؤسس هوياتها السياسية الحديثة. علاقات تاريخية بين المملكتين الشقيقتين قامت ولم تزل على التواصل والود والمحبة بين قيادتي وشعبي البلدين، شهدت وما زالت تشهد تطوراً مستمراً على كل المستويات، انطلاقاً من الثوابت والرؤى المشتركة التي تجمع بينهما تجاه مختلف القضايا وروابط الأخوة ووشائج القربى والمصاهرة والنسب ووحدة المصير والهدف المشترك التي تجمع بين شعبيهما، فضلاً عن جوارهما الجغرافي. علاقات تعززت بروابط الدم والإرث والمصير المشترك، حرصت قيادتا البلدين الشقيقين على توثيقها باستمرار وتشريبها بذاكرة الأجيال المتعاقبة لكي تستمر على النهج والمضمون.

القطاع الرياضي في المملكة العربية السعودية. اتخذ القطاع الرياضي في المملكة العربية السعودية الشقيقة موقعاً وزخماً واتساعاً كبيراً في التنمية الوطنية بقيادة روح المبادرة والطموح والثقة. فجذور الرياضة الضاربة في عمق تاريخ المجتمع السعودي واحتفاظها بمكانة أصيلة في ثقافته رسخت الاهتمام بها بين مختلف شرائح المجتمع. فمنذ تكون المجتمع السعودي برزت رياضات تقليدية متعددة كسباقات الخيل والهجن والصيد بالصقور والرماية وغيرها، ولم تكن مجرد هوايات عابرة بل جزءاً حيوياً من الغنى الثقافي، ولا تزال حتى اليوم تجسد رموزاً حية لهوية المملكة العربية السعودية وأصالتها. وباحتضان المملكة الشقيقة لأبرز الفعاليات العالمية من سباقات الفورمولا 1 إلى كأس العالم للأندية، مروراً بنهائيات رابطة محترفات التنس وكأس العالم للرياضات الإلكترونية وغيرها من الأحداث الرياضية الدولية والمحلية التي استطاعت النجاح في استضافتها، أصبح القطاع الرياضي في السعودية ركيزة محورية في مسيرة النهضة القائمة فيها، مع رؤية المملكة 2030 التي هدفت إلى تحويل القطاع الرياضي لقطاع حيوي على المستوى المجتمعي، من نشاط ترفيهي ثانوي إلى أساس اقتصادي وصناعة إقليمية وعالمية، هدفها تعزيز التنمية الاقتصادية للمملكة. وقد شهدت الرياضة في المملكة العربية السعودية تطوراً متسارعاً منذ عام 2017 مدفوعاً بمستهدفات رؤية السعودية 2030، حيث بدأت ملامح الازدهار مع تأسيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية. وفي عام 2018 تعزز هذا المسار من خلال تأسيس الاتحاد السعودي للتسلق والهايكينج والسماح للمرأة بدخول الملاعب الرياضية، إلى جانب إنشاء الاتحاد السعودي للرياضة للجميع. وفي عام 2019 شهدت المملكة إقامة النسخة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الإلكتروني، بينما مثل عام 2020 نقطة تحول بارزة مع تأسيس وزارة الرياضة وإطلاق أكاديمية مهد لاكتشاف وتطوير المواهب، إلى جانب إطلاق النسخة الأولى من الدوري السعودي لكرة القدم للسيدات. واستمر الزخم في عام 2021، حيث تم تشكيل أول منتخب سعودي للسيدات لكرة القدم وإطلاق استراتيجية دعم الاتحادات الرياضية السعودية وبرنامج تطوير رياضيي النخبة وبرنامج فخر لتأهيل ذوي الإعاقة، إضافة إلى برنامج دبلوم إدارة التسويق والاستثمار الرياضي وتدشين استراتيجية دعم وتطوير الاتحادات، إلى جانب إطلاق برنامج ISDE للماجستير في الإدارة الرياضية والترفيه عبر معهد إعداد القادة. وفي عام 2022 أطلقت المملكة دورة الألعاب السعودية وبرنامج تحرك معنا في 13 مدينة، إلى جانب إطلاق برنامج ماجستير إدارة الأعمال التنفيذية في الإدارة الرياضية، كما احتضنت العاصمة الرياض أول بطولة لكأس العالم للرياضات الإلكترونية. واستمرت الإنجازات في عام 2023 مع إقامة أول دوري للكرة الطائرة النسائية وبدأت

لتخصيص الأندية الرياضية، بينما شهد عام 2024 ارتفاع عدد الاتحادات الرياضية إلى 97 اتحاداً ولجنة ورابطة، إلى جانب افتتاح مشروع المسار الرياضي. وفي عام 2025 تواصلت مسيرة النمو، حيث ارتفع عدد الأندية الرياضية إلى 133 نادياً يمارس فيه أكثر من 12 رياضة، وتم إصدار نظام الرياضة وبدء تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على اللاعبين والمدربين السعوديين. وشهد القطاع الرياضي في السعودية تحولاً شاملاً لم يقتصر على رياضات محددة، حيث أطلق مشروع تخصيص الأندية والاستثمار فيها لتمكين القطاع الخاص وزيادة كفاءة الأندية، بما يعزز من دور القطاع الرياضي كقطاع منتج. كما شهدت البنية التحتية الرياضية تطوراً ملحوظاً من خلال تحديث الملاعب وتحسين تجربة الجماهير، مما ساهم في تهيئة بيئة داعمة لاستضافة البطولات والفعاليات العالمية.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى، صل وقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

منذ أسسها عبد العزيز وإلى عهد سلمان كانت وما زالت للعروبة العنوان، فهي مهد الرسالة والإيمان، وهي وطن العز والأمن والأمان. 23 من سبتمبر يوم توحيد المملكة، عزنا بطبعنا.

على رمال الصحراء ارتكزت راية الإباء خفاقة في علي السماء بأحرف النور تعانق الجوزاء. 23 من سبتمبر يوم توحيد المملكة، عزنا بطبعنا.

ازدهار قطاع السياحة والترفيه بين المملكتين البحرين والسعودية. وضعت رؤية السعودية 2030 القطاع السياحي في قلب التحول الوطني، استناداً إلى مقومات طبيعية وثقافية وتاريخية متنوعة. وقد عززت هذه الرؤية مكانة السياحة كرافد اقتصادي واجتماعي رئيسي يدعم النمو ويوفر فرص العمل ويرسخ حضور المملكة كوجهة سياحية عالمية. وضمن مستهدفات رؤية 2030 استطاعت المملكة العربية السعودية الشقيقة أن تحقق إنجازاً بارزاً يتمثل في استقبال 100 مليون زائر سنوياً قبل الموعد المحدد ضمن مستهدفات رؤية 2030، في خطوة تعكس تسارع نمو القطاع السياحي والازدهار الذي تشهده في المملكة. ومن خلال تطوير الموروث

الثقافية والطبيعة الخلابة وتحويلهما إلى وجهات سياحية عالمية، يواصل صندوق الاستثمارات العامة دعم نمو القطاع وتعزيز مكانة المملكة العربية السعودية كإحدى أبرز الوجهات السياحية والمحاور المؤثرة في مستقبل السياحة العالمية. وقد برز الدور الاستثماري لصندوق الاستثمارات العامة الذي أصبح أحد المحركات الرئيسية لتطوير منظومة السياحة والترفيه والضيافة في المملكة، فتمثل أحد أبرز التحولات في التجربة السياحية السعودية في الانتقال من مجرد جذب السائح إلى صناعة وجهات وتجارب وأحداث تدفعه إلى اختيار المملكة وجهة لسفره. ولم تعتمد السعودية على نمط سياحي واحد، بل عملت على تطوير منظومة متنوعة من المنتجات والتجارب السياحية تشمل السياحة الثقافية والتراثية والطبيعية والترفيهية والفعاليات والسياحة الفاخرة والرحلات البحرية إلى جانب السياحة الدينية. هذا التنوع الشامل أسهم في توسيع قاعدة الزوار وجذب شرائح مختلفة من السياح وتعزيز جاذبية المملكة كوجهة سياحية عالمية على مدار العام. كما أسهم إطلاق مواسم السعودية والتوسع في تنظيم الفعاليات الرياضية والثقافية والترفيهية في خلق دوافع جديدة لزيارة المملكة، فلم يعد السائح يقصدها فقط لأغراض السياحة الدينية أو لزيارة المواقع التاريخية والطبيعية، بل أصبحت الفعاليات نفسها سبباً رئيسياً للسفر. وتعكس أعداد الزوار حجم الإقبال المتنامي على هذا النوع من السياحة، إذ تجاوز عدد زوار الفعاليات الترفيهية في السعودية 45 مليون زائر خلال النصف الأول من عام 2026، في مؤشر على تنامي دور الفعاليات باعتبارها رافداً رئيسياً لقطاعي الترفيه والسياحة ومحركاً لجذب الزوار إلى مختلف مناطق المملكة. بالإضافة إلى ذلك، استفادت المملكة العربية السعودية من موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يتوسط ثلاث قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا لتعزيز مكانتها كمركز رئيسي لحركة السفر الدولية، بالتوازي مع استثمارات واسعة في تطوير قطاع الطيران وتوسيع شبكة الربط الجوي مع مختلف الأسواق العالمية. ويأتي إطلاق طيران الرياض ضمن هذه الاستراتيجية، إذ يستهدف الناقل الوطني الجديد ربط المملكة بمئة وجهة دولية بحلول عام 2030، بما يدعم تدفق الزوار ويعزز قدرة القطاع السياحي على استيعاب النمو المتواصل في أعداد السياح. ولا يقتصر تطوير منظومة النقل على الطيران، بل يشمل أيضاً تعزيز شبكات النقل الداخلي وربط الوجهات السياحية، بما يسهل حركة الزوار بين المدن والمواقع السياحية ويرفع من جودة التجربة السياحية والترفيهية في المملكة.

0: بحرين اف ام على هوا.
1: من البحرين للدار السعودية،
2: من البحرين للدار السعودية، سلام الله عليكم من هل البحرين، مواقفكم معانا نارها حية، تواريخ الزمن تشهد ليوم الدين، على عز وعلى عرضات نجدية، في يوم افراحكم كلنا سعودي،
1: في يوم افراحكم كلنا سعودي.

التعاون المشترك بين المملكتين البحرين والسعودية. تعكس العلاقات الثنائية بين الشقيقتين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية مستويات رفيعة من التنسيق والتكامل والتشاور بين البلدين بأزهى صوره وأنجح مراحله في العهد الزاهر لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

خليفة ملك مملكة البحرين المعظم حفظه الله ورعاه، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، والتي عبرت دائما عن الرغبة المشتركة

والفكر الشاب والمستنير لكل من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي حفظهما الله. وقد سجلت المملكة العربية السعودية الشقيقة انطلاقاً من الواجب الأخوي وإيمانها بعدالة المواقف والقرارات التي تتخذها مملكة البحرين، وبالمثل ومن ذات المنطلق الأخوي شكلت المواقف الثابتة لمملكة البحرين تجاه شقيقتها المملكة العربية السعودية عبر التعاون والتنسيق الرفيع نموذجاً يحتذى في العلاقات التكاملية بين الدول. وفيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي تمثل المملكة العربية السعودية الشقيقة عمقاً اقتصادياً مهماً للبحرين وأكبر شريك اقتصادي وتجاري، كما تمثل سلة غذائية أساسية كونها سوقاً اقتصادية ضخمة للتجارة البينية، كما تمثل مملكة البحرين امتداداً للسوق السعودية والأعمال التجارية والاستثمارية والخدمات اللوجستية والشحن، وذلك بفضل ما يتمتع به البلدان من موقع جغرافي متميز وانفتاح اقتصادي وتنويع في مصادر الدخل وسياسات اقتصادية وتشريعية مرنة تحمي المستثمرين وتوفر لهم المناخ الأمثل للتبادل التجاري البيني والاستثمار. وقد تشاركت المملكتان الشقيقتان العديد من البرامج والمحافل الاقتصادية. وعلى الصعيد السياحي فقد شهد التعاون في هذا القطاع الحيوي تنامياً مستمراً وتعاوناً متزايداً ومثمراً بين البلدين الشقيقين، يتمثل في حرص وزارة السياحة في البلدين وهيئة البحرين للسياحة والمعارض على تعزيز آفاق التعاون السياحي المشترك من خلال التنسيق والتكامل في الفعاليات والمبادرات الترويجية، بما يسهم في تحقيق أهداف اتفاقية التعاون المشترك في مجال السياحة بين المملكتين الشقيقتين، والتي تهدف إلى الترويج لهما كوجهة سياحية واحدة إقليمياً ودولياً وزيادة إسهام هذا القطاع الهام في التنمية الاقتصادية. وتولي مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة اهتماماً متزايداً بتعزيز التعاون السياحي بينهما بما يحقق الرؤى والأهداف والتطلعات المشتركة. فمن أبرز مجالات التعاون في قطاع السياحة بين المملكتين الباقات السياحية المشتركة والتي أطلقتها هيئة البحرين للسياحة والمعارض والهيئة السعودية للسياحة، والتي كان لها الأثر البالغ في تنشيط الحركة السياحية بين المملكتين، ذلك بما يدعم التوجه في تنويع المنتج السياحي والبرامج والمبادرات السياحية الجاذبة لكافة الجنسيات حول العالم، مدعومة بخطط تسويقية مبتكرة وموحدة بين الجانبين. وقد حققت المملكتان الشقيقتان تقدماً كبيراً في توحيد جهود التسويق والترويج للأنشطة السياحية فيهما، فشهدت الحركة السياحية بين البلدين تنامياً ملحوظاً بفضل الإجراءات التي اتخذتها المنامة والرياض لتيسير إجراءات العبور بين البلدين عبر جسر الملك فهد باستخدام بطاقات الهوية لمواطني مجلس التعاون الخليجي والمقيمين، إضافة للجهود المبذولة من كلا الطرفين لتنمية القطاع السياحي والفندقي وزيادة المنشآت السياحية المتطورة وتشجيع السياحة العائلية وسياحة اليوم الواحد. ومن المتوقع أن ترتفع وتيرة الحركة السياحية بين البلدين بعد الانتهاء من مشروع جسر الملك حمد وشبكة السكك الحديدية بين البلدين، والذي سيمثل نقلة نوعية في التنقلات وشريانا جديدا لتقوية هذه الشراكة الأخوية. وعلى صعيد التعاون

التعاون النفطي والطاقة بين المملكتين الشقيقتين، فإن هذا التعاون لم يكن وليد اللحظة، بل انطلق منذ الستينيات بعد اكتشاف حقل أبو سعفة البحري الذي أصبح عنواناً للشراكة الاستراتيجية بين البحرين والسعودية في قطاع الطاقة، بالإضافة للعديد من الحقول النفطية المشتركة التي شكلت الركيزة الأساسية في التعاون النفطي بين الشقيقتين عبر عقود من الزمن. كما سعى الجانبان إلى إبرام العديد من الاتفاقيات المتعلقة بالمشاريع النفطية والبيئية المشتركة نحو مستويات أشمل ترسخ تحقيق المصالح المشتركة في تطوير مختلف المجالات التي تشمل النفط والغاز والكهرباء والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والبتروكيماويات، وتعزيز الابتكار من خلال الدراسات والبحوث في مجال الطاقة بالتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية. تنوعت مجالات التعاون والتكامل، وتوحدت الأهداف وتطابقت الرؤى، لتبقى العلاقات بين المملكتين عنواناً للعلاقات النموذجية الناجحة والراسخة مدى الدهر، وبما يؤكد يوما بعد يوم أنهما مملكتان ترتبطان كارتباط الروح بالجسد.

بسم الله نبدا مساكم الله بالخير مستمعينا مستمعين بحرين اف ام وين ما تكونون حياكم الله معانا في حلقه غير من ستار كافي. ستار كافي نمسي عليكم بالخير ونقول مساء الخير من البحرين للسعوديه، مساء الخير لكل اللي يسمعونا من كل مكان ولاحلى ناس ولمستمعين ستار كافي. اكيد اليوم حلقتنا مختلفه لان اليوم مو مجرد مناسبة تمر على رزنامة دولة شقيقة، اليوم المملكة العربية السعودية تحتفل بيومها الوطني 96، وأكيد إحنا في مملكة البحرين نشارك أهلنا وإخواننا في السعودية هذه الفرحة، نشاركهم لأن السعودية بالنسبة لنا مو بوطن بعيد نرسل له تهنئة وتنتهي القصة، لا، بين البحرين والسعودية تاريخ وأهل ونسب ومواقف وذاكرة مشتركة وعلاقة صنعتها سنوات طويلة من القرب والمحبة. مثل ما قلت اليوم حلقتنا مو بعادية، حلقة نحتفل فيها بمناسبة مو مثل

لأي مناسبة اليوم نحتفي بوطن له في قلوبنا مكانة وبشعب تجمعنا فيه محبة ما تحتاج إلى مناسبة عشان نعبر بها، ويعني بعلاقات بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، هذه العلاقات اللي تجاوزت حدود الجغرافيا لتصبح تاريخ وأخوة ومصير واحد. في اليوم الوطني السعودي أول شيء نرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى قيادة المملكة العربية السعودية وإلى الشعب السعودي، سائلين الله أن يديم على المملكة أمنها وعزها وازدهارها. السعودية اليوم تحتفي بوطن، وإحنا في البحرين نحتفي معها، نحتفي بتاريخ عريق وحاضر يكتب فصول جديدة من الطموح والإنجاز ومستقبل تتجه للمملكة بكل ثقة. وطن يكبر بمنجزاته ويكبر أكثر بمكانته في قلوب أبنائه ومحبيه. ومن البحرين ومن إذاعة البحرين نقول لأهلنا في المملكة العربية السعودية كل عام والسعودية قيادة وشعبا بخير، كل عام ورايتها عالية، كل عام ودارها دار عز ومجد. وخلونا نبتدي احتفائنا كما يليق بهذا الوطن بالسلام الوطني للمملكة العربية السعودية.

على رمال الصحراء ارتكزت راية الإباء خفاقة في علي السماء بأحرف النور تعانق الجوزاء. 23 من سبتمبر يوم توحيد المملكة، عزنا بطبعنا.

0: مستمعينا، هكذا تختصر أو تختصر هيبة الأوطان، نشيد يعزف فتقف معه القلوب قبل أن تقف الأجساد. المملكة العربية السعودية وطن ما اكتفى بأن يصنع تاريخه، لكن اختار أن يصنع مستقبله أيضا بثقة تليق بحجمه وطموح يليق بمكانته. وفي يوم المملكة العربية السعودية الوطني ما نتوقف فقط أمام ذكرى، بل أمام مسيرة دولة وقصة شعب وإنجازات وطن تتسارع خطواته نحو الغد. قبل أن نبتدي حديثنا اليوم، خلونا نقترب أكثر من حكاية هذا الوطن، نستمع إلى هذا التقرير ونعود.
1: العلاقات التاريخية بين البحرين والسعودية. تعد العلاقات التاريخية بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية علاقات متفردة عبر التاريخ، كشاهد ملموس للاستقرار والازدهار في المنطقة ونموذج فريد للتكامل السياسي والاقتصادي والاجتماعي. فكما شكلت المملكة العربية السعودية عمقاً استراتيجياً للبحرين، مثلت البحرين الشريك الفاعل في أبرز القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية،

شكلت العلاقات البحرينية السعودية نموذجاً فريداً في تاريخ العلاقات الخليجية، حيث تشكلت مبكراً على أسس من الرؤية الثاقبة والروابط الأسرية والتكامل السياسي، وهو ما يتجلى بوضوح عند تأملها من منظور عهد الشيخ عيسى بن علي آل خليفة طيب الله ثراه، الملقب بعيسى الكبير، الذي مثل عهده مرحلة مفصلية في بناء جسور الثقة بين القيادات في المنطقة. ترجع الجذور الأولى للعلاقة بين الشقيقتين إلى زمن الدولة السعودية الأولى التي أسسها الإمام محمد بن سعود في الدرعية عام 1727 للميلاد، حين كان الخليج فضاءً اجتماعياً واقتصادياً مفتوحاً تتداخل فيه حركة القبائل والتجارة والعلم. وقد نشأت الروابط مبكراً بين آل سعود وآل خليفة الكرام في إطار طبيعي من الجوار والتداخل البشري، حيث لم تكن الحدود السياسية بمعناها الحديث قائمة، بل كانت المنطقة فضاءً واحداً تحكمه المصاهرة والاقتصاد المشترك والتنقل الحر. وقد شكلت الزيارات المتبادلة بين القيادات في البحرين والسعودية آنذاك حجر الأساس لتطور العلاقات الثنائية، حيث لم تكن تلك اللقاءات مجرد زيارات بروتوكولية، بل محطات للتشاور وبناء التفاهم حول قضايا الأمن والاستقرار والتجارة في زمن كانت فيه المنطقة تمر بتحولات سياسية واقتصادية عميقة. وقد أسهم هذا التواصل المستمر بين المملكتين الشقيقتين في ترسيخ الثقة وتعزيز أواصر القربى والجوار، لتغدو العلاقة البحرينية السعودية علاقة أخوة أبدية. ثم جاء توحيد المملكة العربية السعودية الشقيقة على يد الملك عبد العزيز طيب الله ثراه، فدخلت العلاقات البحرينية السعودية مرحلة أكثر تنظيماً ووضوحاً، مستندة إلى إرث تاريخي من التفاهم والاحترام المتبادل. واستمرت هذه العلاقات في النمو عبر عقود متتالية، محافظة على ثوابتها ومتكيفة مع متغيرات العصر دون أن تفقد جوهرها القائم على وحدة المصير. ومع مطلع القرن العشرين بدأت ملامح العلاقات المتينة بين المملكتين الشقيقتين تدخل مرحلة أكثر وضوحاً، إذ نشأت صلات وثيقة بين الملك عبد العزيز آل سعود والشيخ عيسى بن علي آل خليفة طيب الله ثراهما، فقد كان التواصل بين الجانبين مباشراً ومستمراً، حتى وصف المؤرخون تلك المرحلة بأنها أقرب إلى علاقة كيان واحد في شؤونه الكبرى، تجسدت في قرارات استثنائية في سياق الخليج آنذاك، من أبرزها صدور مرسوم في أوائل خمسينيات القرن الماضي باعتبار المواطن البحريني في حكم المواطن السعودي في بعض المعاملات، وهي خطوة تعكس عمق الثقة المتبادلة في زمن كانت فيه الدول تؤسس هوياتها السياسية الحديثة. علاقات تاريخية بين المملكتين الشقيقتين قامت ولم تزل على التواصل والود والمحبة بين قيادتي وشعبي البلدين، شهدت وما زالت تشهد تطوراً مستمراً على كل المستويات، انطلاقاً من الثوابت والرؤى المشتركة التي تجمع بينهما تجاه مختلف القضايا وروابط الأخوة ووشائج القربى والمصاهرة والنسب ووحدة المصير والهدف المشترك التي تجمع بين شعبيهما، فضلاً عن جوارهما الجغرافي، علاقات تعززت بروابط الدم والإرث والمصير المشترك، حرصت قيادتا البلدين الشقيقين على توثيقها باستمرار وتشريبها بذاكرة الأجيال المتعاقبة لكي تستمر على النهج والمضمون.

إذن نشكر زميلتنا الإعلامية فاطمة محمد على هذا التقرير اللي تكلم عن علاقة ما تختصرها المسافات ولا تروى أي يعني تفاصيلها في هذه المناسبات فحسب. البحرين والسعودية بينهم من التاريخ يعني ما هو أعمق من الجوار ومن المحبة، أكبر من الكلمات. يمكن يعني إذا بنوصفها بنقول علاقة امتدت بين قيادتين وشعبين، وهذه العلاقة ترسخت عبر السنين بالمواقف والمصير والمصالح المشتركة، حتى صارت يعني أو أصبح الفرح السعودي فرح بحريني أيضا. لهذا يعني لما تحتفل المملكة العربية السعودية بيومها الوطني، احنا ما نوقف بعيد فقط لنهنئ، احنا هني في البحرين نحتفي معاها من قلب البحرين بمحبة صادقة ومكانة يعني ممكن تعرف الجميع بحجمها هني في البحرين. واليوم اقول لكم نبض ستار كافيه سعودي. خلونا نكمل احتفائنا بهذا اليوم الوطني العزيز ونسمع هذه الاغنيه.

0: رجعنا لكم، واليوم كل ما في ستار كافيه اخذنا للسعوديه، للكلمه، للاغنيه، للفرحه، للوطن اللي نحتفي فيه بمحبه كبيره. قلناها يمكن في البدايه ونقولها مره ثانيه، هني البحرين، لكن نبض ستار كافيه اليوم سعودي. نبض نشارك في اهلنا في المملكه العربيه السعوديه فرحتهم، ونقول لهم من البحرين يومكم يومنا وفرحتكم توصلنا، لأن اللي بين البحرين والسعودية وايد أكبر من حدود نعرفها وأعمق من أي مناسبة. خلونا نكمل احتفائنا باليوم الوطني السعودي، وبترك لكم أيضا مساحة مستمعينا بأن يعني أبي كل مستمع يدخل ويقول لي السعودية في كلمة، أبي أسمع منكم أنتو. إذا قلت لكم السعودية وعطيتكم كلمة واحدة تعبرون فيها، شو تقولون؟ بناخذ الاتصالات على 1745256. أيضا عندنا لقاءين إن شاء الله راح نبتدي فيهم إن شاء الله 2:45 على ما أعتقد، لكن ناخذ اتصال إذا موجود عبد الرحمن وسارة. سارة اليوم معانا، بعرفكم فيهم بعدين. ناخذ الاتصال. ألو،
1: السلام عليكم. عبد الله.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا بريم.
1: عاد حرام السعودية في كلمة مع عبد الله، يعني ما لو شنقول نعبر، لو الكلمات تطلع من القلب، لو الكلمات تطلع من أكبر الشعراء والكتاب والأدباء، ما نقدر نوصف السعودية العظمى بكلمة مع عبد الله.
0: هذه الأم،
1: هي الأم، وهي قبلة المسلمين، وهي الملاذ لكل إنسان، لكل شخص يعني يحب هذه الأرض الطاهرة، يعني الأرض اللي فيها يعني الحرمين الشريفين.
0: نعم.
1: والشعب اللي احنا يعني مع عبد الله ما لنا بد منه، يعني السعودية لو بنوصفها مع عبد الله هي التاريخ، هي قبلة المسلمين، هي عمود عماد الدين يا عبد الله. السعودية هي يعني شنوصف يا عبد الله شنقول؟ بس نسأل الله العلي القدير ان يديم عليهم نعمة الأمن.
0: اللهم آمين.
1: في ظل سيدي خادم الحرمين الشريفين وسيدي سمو الأمير محمد بن سلمان، الله يحفظه وطول بعمره.
0: آمين.
1: ونفس ما تشوفين يا عبد الله، السعودية يعني تمضي بثبات، اللهم لك الحمد. وكلنا يعني دعم. وفي ذي اليوم أنا طبعا أكلمك الحين لابس تيشيرت السعودية اليوم، لأن السعودية اليوم تلعب مع الكويت. طبعا يعني أنا بما أن أنا نصي سعودي فيعني يعذروني أهل الكويت حبايبنا، يعني بكون الجانب السعودي اليوم في المباراة. اليوم السعودية تلعب مع الكويت في كأس الخليج، اليوم افتتاح كأس الخليج.
0: صح.
1: نبي التشجيع حتى اللي ما مدى يعني يوصل يجده ويشجع المنتخب، منتخبنا طبعا، نتمنى حق المنتخب البحريني طبعا حملة الدفاع عن اللقب هذه إن شاء الله، ونتمنى حق منتخبنا التوفيق. لكن اليوم كلنا سعوديين إن شاء الله في ظل الاحتفالات باليوم الوطني السعودي، ويعني مع عبد الله ما نقدر نوصف السعودية بكلمة واحدة.
0: الله يسلمك يا بوريم، ما شاء الله عليك، دائما كلامك جميل وكلامك دوم في محله يا بوريم. وانا فعلا اتفق معاك، لان يعني في اوطان مهما حاولنا ان احنا نوصفها يعني تظل الكلمات اصغر من مكانة هذا الوطن. السعودية تحديدا يعني ما نحتاج ان احنا نبحث عن كلام كبير عشان نعبر عنها، يكفي نشوف مكانتها في قلوب الناس، نشوف مواقفها وثقلها وعمق حضورها في محيطها العربي والإسلامي. وبالنسبة لنا احنا هني في البحرين، السعودية مو مجرد دولة شقيقة نحتفي بيومها الوطني، السعودية هي امتداد وسند وأهل، وعشان كذي يمكن مهما قلنا اليوم ما راح نوفيها حقها، لكن يكفينا ان كل كلمة نقولها طالعة من مكان صادق جدا وهو من قلبنا. في شيء بعد ذكرتني فيه يا بريم، شيء جميل جدا، الرياضة دائما كانت جزء من الذاكرة الخليجية اللي تجمعنا. فيعني لما نقول السعودية والكويت اللي اليوم بيلعبون، ونتذكر أيضا افتتاح كأس الخليج والمباريات اللي اجمعت منتخباتنا، احنا ما نتكلم بس عن 90 دقيقة في ملعب، احنا نتكلم عن ذكريات خليجية يعني عشناها كلنا. يمكن نختلف في التشجيع، نتحمس، نفرح، نزعل على النتيجة، لكن في النهاية الخليج يجمعنا، والرياضة تظل واحدة من أجمل المساحات اللي نشوف فيها هالقرب بين يعني شعوبنا. السعودية تحديد

لها حضور رياضي كبير وتاريخ معروف في الكرة الخليجية والعربية وحتى الآسيوية. فاليوم احنا نحتفي باليوم الوطني السعودي، وحلو ان احنا نستذكر حتى مثل هذه التفاصيل، لان قصة وطن ما تنكتب في مجال واحد، تنكتب في السياسة والاقتصاد والثقافة والفن والرياضة وفي ذاكرة الناس بعد. خلني اقولها اليوم، نبض ستار كافيه سعودي.

إذن نجدد تحية لكم مستمعينا من البحرين، نقول لأهلنا في السعودية كل عام والسعودية بخير، كل عام وهي في عز ورفعة، كل عام وأهلها بأمن وأمان. اليوم مملكة البحرين تحتفل وتحتفل بهذه المناسبة، والبحرين تشارك أيضا في هذه الفرحة، لأنها بالنسبة لنا مو مناسبة لدولة جارة.

0: وبس هي مناسبة لأهلنا ولبلد يجمعنا فيه روابط تاريخية واجتماعية وإنسانية عميقة. اليوم حلقة ستار كافي كاملة نهديها للسعودية لتاريخها لحاضرها ولأهلها. ومثل ما قلت في البداية نبض ستار كافي اليوم سعودي. وخلوني أتواصل معكم مستمعينا، ناخذ اتصالات على 1-7-4-5-5-6. ويمكن في البداية قلت لكم، لو قلت لكم اختصروا السعودية كلها في كلمة واحدة شو بتكون هالكلمة؟ كلمة. يلا أدري يعني طبعا أن السعودية أكبر من كلمة، لكن أبي الكلمة الأولى اللي تطلع من قلبكم قبل تفكيركم. أوكي يلا ناخذ اتصال. ألو،
1: مسيك الله بالنور والسرور يا أم عبد الله.
0: أهلا وسهلا يا أبو جلال، تفضل.
1: الله الله يا سلامي عليكم يا السعودية
0: يا ديار الفخر
1: يا دار الأكرامي.
0: الله، السعودية الله في كلمة يا أبو جلال.
1: مع عبد الله إذا أنا بختصر السعودية في كلمة وسوي أنا حاب أهني السعوديين من الملك خادم الحرمين الشريفين الملكة سلمان بن عبد العزيز وولي عهدها الفاضل الكريم الأمير محمد بن سلمان وسائر الشعب السعودي بيوم التأسيس، وعسى فرحتكم دوم مو بيوم. السعودية إذا إحنا بنفرح فيها أو نحتفل فيها مو بس يوم يكفيها، هاي السنة كاملة ما تكفيها. إذا بقول كلمة مثلا عن السعودية، السعودية شنو بالنسبة لنا؟ هي العزوة. كلمة واحدة تختصر معاني كثيرة. العزوة، عزوتنا الدينية، عزوتنا الثقافية، عزوتنا لو شدت شدايدها ما اللي نشوفهم في البداية هم في أول صف هم يكونون موجودين.
0: نعم، يعني إن يعني أبو جلال إنك تختار كلمة العزوة. العزوة أعتقد يعني كلمة فيها الكثير. العزوة مو بس قرب، العزوة مثل ما قلت هي اللي ممكن تعرف بأن إن هي موجودة في وقت المواقف، هي الظهر، هي السند، هي القوة. والسعودية نعم
1: مصدر عز وفخر. العزوة مصدر عز وفخر.
0: نعم.
1: الواحد اللي ما عنده عزوة يظل وحيد، بس احنا عزواتنا السعودية والله يدوم هالمحبة دوم.
0: اللهم
1: يعني احنا دائما نقول احنا البحرين احنا البنت الصغيرة للسعودية.
0: نعم
1: بس السعودية احنا يعني ما ادري شو اقول لك يا عبد الله.
0: الواحد اعتقد ان بهالاجابة انت اختصرتها اكثر من اي كلمة ابو جلال، لان بعض الاوطان يعني ممكن نوصفها بكلمة، لكن السعودية اكبر من ان احنا يعني نحاصر مكانتها خلينا نقول بكلمة واحدة. السعودية تاريخ، مواقف، عز، عزوة، اهل، سند، وكل واحد فينا يحمل لها معنى وذكرى ومكانة اكيد مختلفة. فكونك يعني ما قدرت تختار كلمة تختصر، فهذه بحد ذاتها أجمل وصف. بو جلال بعطيك أسئلة.
1: سألي يا أم عبد الله،
0: اليوم الوطني السعودي صادف أي تاريخ؟ أدري سهل.
1: اليوم
0: كم تاريخ اليوم؟
1: شوفي كلاندر تاريخ كم اليوم؟ 23.
0: أيوة البحرين والسعودية يربطهم شنو؟
1: جسر الملك فهد.
0: الرياض أو جدة أو أي عاصمة للمملكة؟ الرياض ولا جدة؟
1: الرياض.
0: يا سلام عليك يا سلام عليك، سهل. أدري بتقولين لي أسئلة سهلة
1: شي
0: بس إحنا معلومات. أوكي وجلاء شكرا لك على اتصالك.
1: أوكي يا معلومات.
0: أهلا وسهلا. وناخذ بعد اتصال آخر. ألو،
2: مساء الخير.
0: مساء النور يا ميساف
2: حبيبتي، انت شلونك؟ شخبارك؟
0: أنا زينة طول ما أنتوا بخير وزينين.
2: انتم يا عمري
0: اختصري لي المملكة العربية السعودية في كلمة.
2: الهيبة.
0: الهيبة
2: هي مجد، هي العراقة، هي الأصالة، وهي من عمار لعمار يا رب إن شاء الله يعني، وهي الازدهار.
0: آمين.
2: وكلمة واحدة ما تكفي.
0: أي أيوة والله إن كلمة واحدة ما تكفي. كلمة يعني كلمة الهيبة أم يساف كلمة مدعودة. ويعني السعودية فعلا لها هيبة، هيبة وطن، يعني صنع مكانته عبر التاريخ، حضور أيضا يحسب له ألف حساب، وثقل أيضا سياسي واقتصادي وحضاري. والجميل أن الهيبة لما تجتمع يعني مع المحبة يصير فيه هناك مكانة. السعودية عندنا في البحرين لها الاثنين، هيبتها ومكانتها،
2: لأنها هي الهيبة، هي الأم. صح. والأم دائما عندنا هيبة.
0: أم يساف
2: عيوني،
0: تسلمي.

0: عيونك، العملة السعودية هي؟
1: أكيد عيال.
0: شنو أول شيء في بالك لين قلت لك أخضر وبيض؟
1: أكيد السعودية.
0: العلم قصدك يعني صح؟
1: أكيد علم السعودية.
0: إنزين كم ليلي لي قلت لك عزنا؟

بعد يرسم السعودية بكلمته وإحساسه، ويمكن في النهاية نكتشف أن كل الكلمات مهما كبرت تظل أقل من مكانة وطن كبير. خلكم معانا نطلع فاصل قصير ونرجع نكمل احتفائنا ونسمع منكم أكثر السعودية بالنسبة لكم شنو تعني.

0: سلام الله عليكم من هل البحرين، مواقفكم معانا نارها حية، تواريخ الزمن تشهد ليوم الدين، على عز وعلى عرضات نجدية، في يوم افراحكم كلنا سعودي،
1: في يوم افراحكم كلنا سعودي.

0: مساء عليكم الخير مستمعينا، متواصلين معكم إلى الساعة 3، وأكيد انتظر اتصالاتكم ومشاركتكم على 1745506. وخلوني شوية أتكلم عن شعار اليوم الوطني السعودي اللي هو عزنا بطبعنا. أنا شخصيا أحب المعنى الموجود فيه، يعني هالكلمات، لأن الشعار ما يقول أن عز الوطن فقط تكون في مشاريع أو اقتصاد أو بالأشياء اللي أنجزها، لا، يرجع العز إلى الإنسان، إلى طبعه، إلى القيم اللي يحملها حتى قبل ما يتكلم عنها. والهوية يعني فيها مجموعة ما شاء الله من الطباع والقيم، إذا تلاحظونها، الشجاعة، الرؤية، الأصالة، الجود، الهمة، الكرم. فالجميل أن هالقيم مو معروضة باعتبارها شيء من الماضي نحافظ عليه بس للذكرى، هي قيم يفترض أن هي تمشي مع الإنسان من اليوم إلى المستقبل، وهي بالنسبة للمعنى يعني الأحمق للشعار. التقدم الحقيقي ما يطلب منك تتخلى عن هويتك، تقدر تكون طموح وأصيل، وتقدر تنفتح على العالم وتعرف جذورك وتقدر يعني هويتك، وتقدر تصنع الجديد بعد من غير ما تفقد أجمل ما في القديم. ويمكن هذه أحد أكبر أسباب التحديات، لأن مجتمع يعيش تحولات سريعة، شلون يتغير ويبقى هو نفسه؟ هاي طبعا هالشيء بنناقشه بعد شوي مع ضيفتي الأستاذة بينة فهد الملحم. طبعا هي كاتبة رأي ومحللة سياسية متخصصة في الشؤون السياسية والقضايا الفكرية، وأيضا مستشار إعلامي. لكن قبلها ناخذ اتصال. ألو،
1: عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كيف حالك عبد الله؟ كيف حالك؟
0: أنا بخير طول ما أنتم بخير. منو معاي؟
1: معك أخي الله يسلمك أبو علي. أبو علي
0: أهلا يا أبو علي، تفضل.
1: أنا أخي من تابعين البرنامج الشيق الحلو ذي.
0: يسلمك يا أبو علي، إن شاء الله دوم كن عند حزن ظنك.
1: أمرك بالنسبة عن المملكة العربية السعودية.
0: نعم.
1: هاي أتمنى أنا لها التوفيق والنجاح إن شاء الله.
0: اللهم آمين.
1: والفوز اليوم إن شاء الله مع المباراة مع منتخب الكويت إن شاء الله يفوز السعودي. قبل أختم مكالمتي أقلي عن المنتخب، لأن اليوم يلعب السعودي.
0: أغنية عن المنتخب إن شاء الله مخرجنا يحصل أغنية عن المنتخب السعودي إن شاء الله تشجيعا له اليوم.
1: السعودية هي مثل ما تقولين بيت يكون من أب وأم وجد وجدة.
0: نعم.
1: وعم وخال، وأتمنى لهم هذا التوفيق اليوم
0: إن شاء الله.
1: سلام لكم، تحياتي، وكل عام وأنتم هم بخير صحة وسعادة.
0: الله يسلمك يا أبو علي، شكرا لك. ويعني أمنية، مع السلامة يا أبو علي. أمنية حلوة وايد من قلب بحريني محب للسعودية. يعني الرياضة دائما فيها فوز وخسارة، لكن الحلو أن المحبة بين شعوب الخليج أكبر من أي نتيجة. اليوم تحديدا في يوم السعودية نقول للأخضر بالتوفيق الأخضر، وإن شاء الله تظل الأفراح سعودية. إذن نطلع فاصل، ومن بعدها إن شاء الله راح نتواصل وبتكون معاي ضيفتي إن شاء الله عبر الهواء مباشرة، الأستاذة بينة فهد الملحم، كاتبة رأي ومحللة سياسية متخصصة في الشؤون السياسية والقضايا الفكرية ومستشار إعلامي.

0: فوق السحب راية التوحيد بخضرها.
1: فوق السحب راية التوحيد بخضرها، من تحتها السيف وامجاد السعودية، ترزف لها الأرض وتجهز مباخرها. في يومها السعد لامع منتشر ضية، حتى المنامة من أولها لآخرها استبشرت، والشوارع فرح مكسية. في عينها الحب باطنها وظاهرها، وتعيش فرحة من الفرحة خيالية.
0: في عينها الحب باطنها وظاهرها

إذن مستمعينا، اليوم وإحنا نحتفي باليوم الوطني السعودي لتتزامن أيضا الفرحة الوطنية مع أجواء رياضية خليجية حلوة، كأس الخليج، البطولة اللي بالنسبة لنا كخليجيين عمرها ما كانت مجرد كرة قدم. وينك يا محمد عبدو عني اليوم؟ أوكي،

0: طبعا زميلنا الإعلامي الرياضي محمد عبده، يعني كأس الخليج والخليجيين، يعني هذه المساحة دائما تجمع شعوب المنطقة كلها وفيهم المنافسة وفيها الحماس، لكن فوق كل ذي كله فيها أخوة وأيضا فيها محبة. اليوم أيضا الأنظار تتجه للحدث الرياضي مع أمنيات مو بس مستمعينا احنا ومستمعينا والجميع، امنياتنا للمنتخب السعودي بالتوفيق، ونقول ان تظل الرياضة واحدة من الصور اللي تجمعنا وتقربنا دائما، ومن اجواء الاحتفال الى اجواء الرياضة خلونا نعيش جانب اخر من حضور السعودية وفرحة هذا اليوم. لكن قبلها خلونا نستمع الى هذا التقرير، ومن بعدها نشوف إذا ضيوف حلقتنا اليوم جاهزين ولا.
1: ازدهار قطاع السياحة والترفيه بين المملكتين البحرين والسعودية. وضعت رؤية السعودية 2030 القطاع السياحي في قلب التحول الوطني، استناداً إلى مقومات طبيعية وثقافية وتاريخية متنوعة. وقد عززت هذه الرؤية مكانة السياحة كرافد اقتصادي واجتماعي رئيسي، يدعم النمو ويوفر فرص العمل ويرسخ حضور المملكة كوجهة سياحية عالمية. وضمن مستهدفات رؤية 2030 استطاعت المملكة العربية السعودية الشقيقة أن تحقق إنجازاً بارزاً يتمثل في استقبال 100 مليون زائر سنوياً قبل الموعد المحدد ضمن مستهدفات رؤية 2030، في خطوة تعكس تسارع نمو القطاع السياحي والازدهار الذي تشهده في المملكة. ومن خلال تطوير الموروث الثقافي والطبيعة الخلابة وتحويلهما إلى وجهات سياحية عالمية، يواصل صندوق الاستثمارات العامة دعم نمو القطاع وتعزيز مكانة المملكة العربية السعودية كإحدى أبرز الوجهات السياحية والمحاور المؤثرة في مستقبل السياحة العالمية. وقد برز الدور الاستثماري لصندوق الاستثمارات العامة الذي أصبح أحد المحركات الرئيسية لتطوير منظومة السياحة والترفيه والضيافة في المملكة، فتمثل أحد أبرز التحولات في التجربة السياحية السعودية في الانتقال من مجرد جذب السائح إلى صناعة وجهات وتجارب وأحداث تدفعه إلى اختيار المملكة وجهة لسفره. ولم تعتمد السعودية على نمط سياحي واحد، بل عملت على تطوير منظومة متنوعة من المنتجات والتجارب السياحية تشمل السياحة الثقافية والتراثية والطبيعية والترفيهية والفعاليات والسياحة الفاخرة والرحلات البحرية إلى جانب السياحة الدينية. هذا التنوع الشامل أسهم في توسيع قاعدة الزوار وجذب شرائح مختلفة من السياح وتعزيز جاذبية المملكة كوجهة سياحية عالمية على مدار العام. كما أسهم إطلاق مواسم السعودية والتوسع في تنظيم الفعاليات الرياضية والثقافية والترفيهية في خلق دوافع جديدة لزيارة المملكة، فلم يعد السائح يقصدها فقط لأغراض السياحة الدينية أو لزيارة المواقع التاريخية والطبيعية، بل أصبحت الفعاليات نفسها سبباً رئيسياً للسفر. وتعكس أعداد الزوار حجم الإقبال المتنامي على هذا النوع من السياحة، إذ تجاوز عدد زوار الفعاليات الترفيهية في السعودية 45 مليون زائر خلال النصف الأول من عام 2026، في مؤشر على تنامي دور الفعاليات باعتبارها رافداً رئيسياً لقطاعي الترفيه والسياحة ومحركاً لجذب الزوار إلى مختلف مناطق المملكة. بالإضافة إلى ذلك، استفادت المملكة العربية السعودية من موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يتوسط ثلاث قارات آسيا و

0: أوروبا وأفريقيا لتعزيز مكانتها كمركز رئيسي لحركة السفر الدولية بالتوازي مع استثمارات واسعة في تطوير قطاع الطيران وتوسيع شبكة الربط الجوي مع مختلف الأسواق العالمية. ويأتي إطلاق طيران الرياض ضمن هذه الاستراتيجية، إذ يستهدف الناقل الوطني الجديد ربط المملكة بمئة وجهة دولية بحلول عام 2030، بما يدعم تدفق الزوار ويعزز قدرة القطاع السياحي على استيعاب النمو المتواصل في أعداد السياح. ولا يقتصر تطوير منظومة النقل على الطيران، بل يشمل أيضاً تعزيز شبكات النقل الداخلي وربط الوجهات السياحية بما يسهل حركة الزوار بين المدن والمواقع السياحية ويرفع من جودة التجربة السياحية والترفيهية في المملكة.
1: على رمال الصحراء ارتكزت راية الإباء خفاقة في عليا السماء بأحرف النور تعانق الجوزاء. 23 سبتمبر يوم توحيد المملكة، عزنا بطبعنا.

0: نرحب فيكم من جديد ومتواصلين معاكم في ستار كافي إلى الساعة 3 إلا 56 دقيقة. وطبعا يسعدني الآن يعني أن يكون معنا الكاتب والصحفي محمد البكر المهتم بالشأن الرياضي, طبعا بيكون معنا بعد قليل, والاقتصادي. إذا جاهزة المكالمة طبعا. وطبعا مثل ما خبرتكم اليوم يعني هذه الفرحة تتزامن أيضا مع كأس الخليج, وإن شاء الله يعني في النهاية احنا اليوم امام مواجهة مثل ما قلنا تجمع منتخبين شقيقين اللي هما السعودية والكويت, ولكل منتخب اكيد يعني تاريخه وجمهوره وايضا مكانته الكبيرة في كرة القدم الخليجية. فاحنا اكيد نتمنى ان احنا نشوف مباراة جميلة تليق باسم المنتخبين وبقيمة كأس الخليج, ونستمتع أيضا بمنافسة تكون راقية داخل الملعب, لأن النتيجة في النهاية لفريق واحد, لكن الفرحة باللقاء أكيد تجمعنا كلنا كخليجيين. فكل التوفيق للأخضر السعودي والتوفيق أيضا للأزرق الكويتي, والأهم نشوف ليلة كروية خليجية تليق بتاريخ هذه البطولة. طبعا جهز الاتصال, ويسعدني أن يكون معي الآن الكاتب والصحفي محمد البكر المهتم بالشأن الرياضي والاقتصادي. أستاذ محمد, حياك الله معانا في ستار كافي اليوم عبر إذاعة البحرين.
1: يا هلا ويا مرحبا أستاذ هدى, مساء الخير عليكم جميعا, وشاكر ومقدر الاستضافة هذه, يعطيكم ألف عافية على جهودكم على برنامجكم المميز وعملكم الدؤوب اللي احنا نفخر فيه كسعوديين. ولا تنسين ان شاء الله المنتخب البحريني بعد يحقق البطوله ويحافظ على اللقب
0: يا رب. ما ادري ابتدي استاذ محمد بالكره ولا ابتدي, خلنا مثل ما احنا متفقين.
1: اللي تبينه
0: اول شيء احنا نقول كل عام وانت بخير, وكل عام المملكه العربيه السعوديه قياده وشعبا في عز ورفعه وازدهار. واول شيء ابي منك كلمه بهذه المناسبه.
1: أعتقد أن أجمل ما يكون أن نقوله في اليوم الوطني أن الأوطان لا تقاس فقط بما تملكه وإنما بما تصنعه المستقبل.
0: صحيح.
1: السعودية اليوم تعيش لحظة مختلفة أستاذة هدى, لأنها لا تحتفل فقط بتاريخ, تنتظر ثقة المستقبل. اليوم الوطني ليس مناسبة بس نستذكر فيها تأسيس المملكة العربية السعودية, هي مناسبة نسأل فيها أين تتجه المملكة. وأعتقد أن الإجابة الواضحة أن المملكة تنتقل من مرحلة بناء إلى مرحلة صناعة أثر. فكل عام وطني المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا في أمن وأمان وتقدم وازدهار.
0: نعم, يعني أستاذ محمد مثل ما قلت المملكة اليوم فعلا تعيش لحظة مختلفة في مسيرتها, ويمكن أحيانا يعني

0: يعني المشاريع اللي احنا نشوفها والأحداث تخلي المتابع أستاذ محمد ينشغل بالتفاصيل، بينما الصورة الأكبر تكون وايد أهم. لما نشوف مثلا الاقتصاد والسياحة والرياضة والاستثمار والترفيه تتحرك في الوقت نفسه، إذن احنا مو أمام تغيير في قطاع واحد. يعني لذلك من موقعك أنت ككاتب وصحفي متابع، شلون نقرأ أو تقرأ الصورة الأكبر للسعودية أو للمملكة العربية السعودية اليوم؟ شنو التحول اللي تعتبره الأكثر تعبيراً عن هذه المرحلة الحالية؟
1: صراحة سؤال جميل بجمال برنامجكم.
0: شكراً.
1: خليني بقول لك أستاذة هدى، من انطلاق رؤية السعودية 2030 الحديث كان في طموح كبير أن نعم. تنوع الاقتصاد، جودة الحياة، تطوير أو تحسين جودة الحياة، تمكين الإنسان، جذب الاستثمارات. اليوم احنا في مرحلة مختلفة جدا، مرحلة بدأت فيها الطموح تتحول من واقع ومؤسسات وقطاعات جديدة
0: نعم.
1: إلى شيء ملموس نقدر نتعامل معه، نقدر نبني مستقبل بشكل مختلف. أصبحت المملكة العربية السعودية أكثر نموًا في الاقتصاد، في السياحة، في الثقافة، في الرياضة، إعادة بناء البنية التحتية للمدن، تطوير طبيعة حضور المواطن السعودي نفسه. كل هذه مراحل مرت فيها المملكة العربية السعودية من طموح إلى بناء، والحين إحنا نتلمس هذا المستهدفات اللي تحققت فيها الرؤية 2030، واللي إن شاء الله إحنا قاعدين نستمر فيها إلى أن تحقق بالكامل في عدد من المشاريع المملكة. وأعتقد أن اليوم اللي نراه في السعودية كانت في طموحات وأهداف، صحيح. اليوم التحول أصبح واقع،
0: صحيح،
1: في الاقتصاد، في المدن، في السياحة، في الرياضة،
0: صحيح.
1: فما نقول إن المستقبل اليوم فقط إن إحنا بنينا طموح أو كانت عندنا أهداف، اليوم لا، قاعدين نلامس الأهداف ونقيس أثرها.
0: صح صح، ما في شك. يعني أعتقد هني أستاذ محمد في فرق مهم المفروض أن الكل يعرفه بين النمو والتحول اللي تكلمت عنه. النمو أنك تكبر داخل النموذج الموجود أصلا، لكن التحول هني يعني صحيح. أنك توسع هذا النموذج نفسه وتخلق قطاعات، تخلق مساحات، فرص ما كانت أصلا موجودة بالشكل السابق. لذلك يمكن السؤال الأهم مو فقط كم مشروع أنجز، لكن شنو اللي تغير في بنية الاقتصاد، في الخيارات المتاحة للإنسان نتيجة كل هذه المشاريع. وهذه أخذني الاقتصاد تحديدا، يعني لأن المواطن في النهاية ما يعيش المؤشرات الاقتصادية فقط كأرقام، لكن ممكن يعيشها كفرصة عمل، كمشروع، مستوى خدمات، نوعية حياة، وأيضا إحساسه بالمستقبل. فأيضا من خلال متابعتك أستاذ محمد الاقتصادية، وين تشوف الأثر اللي ممكن يكون أكثر وضوحا لهذه التحولات الاقتصادية الحالية على حياة المواطن السعودي وعلى موقع المملكة العربية السعودية اقتصاديا؟
1: صراحة السؤال هذا أجمل من السؤال اللي قبل. ما شاء الله المعدين عندكم الله يحفظهم، ما شاء الله.
0: لا أنا المعدة وأنا المقدمة بس للعلم.
1: ما شاء الله تبارك الله، يعطيك الصحة والعافية. صراحة
0: يسلمك.
1: خليني أقول لك أستاذة هدى، التحول الاقتصادي السعودي بدأ في حياة المواطن من أكثر من زاوية.
0: نعم.
1: فرص عمل، نمو في قطاعات جديدة، اتساع في خيارات الترفيه والسياحة، تطور في الخدمات، ظهور مسارات ومهنية اقتصادية مختلفة. كل هذا الحجم قبل سنوات كانت الرؤية تنجح عندما يتحول، يعني خلينا نقول الرؤية تنجح لما يتحول الرقم إلى تقرير وإلى تجربة لحياة الإنسان أو المواطن أو المقيم في المملكة العربية السعودية. وهذا هو الاختبار الحقيقي. اليوم الشاب السعودي أمام عدة خيارات كثيرة. المرأة فرضت نفسها بشكل مهني أكثر وأوسع. اليوم المشاريع الصغيرة بدأت تدخل في مسار السلالة الاقتصادية. اليوم المدن أصبحت أكثر جودة وحيوية للمواطن والمقيم في المملكة العربية السعودية. كل هذه التحولات الاقتصادية مو مجرد أرقام أستاذة هدى،
0: صحيح،
1: ولا تقارير تنشر، هي ما يظهر على يوميات المواطن والمقيم في المملكة العربية السعودية،
0: صحيح.
1: وهذه هي المعادلة الحقيقية، أن نمو الاقتصاد يتحسن مع تجربة الإنسان سواء كان مواطن أو مقيم يعيش في أغلى الأوطان، نعم، المملكة العربية السعودية.
0: نعم نعم، لأن أستاذ محمد الاقتصاد القوي كما ذكرت يعني مو فقط الاقتصاد اللي يجذب يعني رأس المال، القوة الحقيقية تظهر لما يكون قادر يعني على صناعة فرص جديدة جديدة، توسيع خيارات الناس لما تظهر مهن أصلا ما كانت موجودة، ويعني قطاعات ممكن

0: ممكن يدخلها الشباب لأول مرة. فاقتصاد يبتدي يعتمد على مصادر متعددة، وهني يتحول النمو لرقم في تقرير يعني ممكن يلمسه المجتمع بالتالي.
1: صحيح.
0: من الاقتصاد خلنا ننتقل إلى شيء ثاني، ويعني أعرف أن أنت مهتم أيضا بشأن الرياضي، والرياضة في السعودية يعني خلال السنوات الأخيرة خرجت بشكل واضح من إطار المنافسة المحلية إلى بطولات عالمية، إلى استثمارات، إلى استضافات، يعني سياحة رياضية، حضور إعلامي ما شاء الله دولي. هل تعتقد أستاذ محمد أن الرياضة أصبحت اليوم جزء من القوة الناعمة للمملكة وليست مجرد قطاع رياضي؟
1: ما في شك أستاذة هدى، اليوم الرياضة السعودية ما أصبحت، أول كنا سابقا نتكلم إن لو نتكلم عن الرياضة السعودية نقول كرة قدم.
0: نعم.
1: اليوم لا، اليوم المملكة العربية السعودية ما ترى أن الرياضة فقط هي كرة قدم، اليوم ترى الرياضة أنها تقام فيها بطولات، يكون جزء الرياضة جزء مهم في الاقتصاد، وهو أحد روافد الاقتصادية المملكة العربية السعودية.
0: نعم.
1: هي أحد روافد السياحية، هي أحد روافد جودة الحياة، هي أحد الجوانب اللي تسهم في تعزيز الصورة الذهنية للمملكة العربية، واللي أنت أشرت فيها كقوة ناعمة.
0: نعم.
1: المملكة العربية في تعزيز صورتها. اليوم لما نأخذ أي حدث عالمي تستضيف المملكة نجد أن قصة الاستضافة أستاذة هدى ما تنتهي مع نهاية الاستضافة فقط، لا، إحنا نتكلم على أثر ممتد على صورة وسمعة المملكة العربية السعودية بعد نهاية أي استضافة عالمية.
0: صحيح.
1: نتكلم على خلينا نقول لك قطاع الفنادق، نتكلم على قطاع المطاعم، الطيران، النقل، الإعلام، التسويق.
0: نعم.
1: الاستثمارات والسياحة وفرص العمل، كل هذه المدن تستفيد منها كحركة زوار، وبناء عليه أصبحت الرياضة خلينا نقول لك مثل اقتصاد متنقل.
0: أيوة.
1: أو أيوة. يأتي للجمهور وبناء عليه يكون في استثمارات واهتمام إعلامي عالمي. اليوم حتى الرياضة تقدرين تخاطبين فيها العالم، مو بس عن طريق الصحف أو عن طريق الكتابات المقال، لا، اليوم أنت تحاكين عن طريق الرياضة حتى بالصورة، بتوصيل النقل التلفزيوني المباشر للبطولات. واليوم احنا قاعدين نتزامن مع بطولة كأس الخليج 27، أعتقد أنها واحدة من الروافد اللي تعم على المنطقة بشكل عام وعلى المملكة العربية بشكل خاص من الناحية الاقتصادية.
0: أكيد.
1: خليني ما ننسى بعض الرياضة من الداخل. هي جزء من جودة الحياة، وأصبحت ممارسة النشاط البدني والترفيهي والرياضي نمط من أنماط المواطن والمقيم في المملكة العربية السعودية.
0: صح.
1: اليوم أصبحت الرياضة أحد الأدوات اللي نبني فيها اقتصادنا وجودة حياتنا ومجتمعنا وحضورنا في العالم.
0: صحيح. يعني هذا يفسر ليش أن الاستثمار في الرياضة عالميا ما عاد يقرأ من زاوية رياضية فقط. يعني أستاذ محمد، الرياضة اليوم مثل ما ذكرت اقتصاد وإعلام وسياحة وصورة ذهنية للدول أيضا، ويمكن قوتها تحديدا أن هي يعني تخاطب الناس مباشرة، هي تتجاوز أحيانا الحواجز السياسية وأيضا الثقافية واللغوية. فلما تستضيف دولة حدث عالمي، هي يعني لا تستضيف فقط مباراة، هي تفتح نافذة تشوف العالم من خلالها البلد والمجتمع وأيضا الثقافة.
1: نعم صحيح. نعم نعم صحيح، أتفق معك. صحيح.
0: يعني في ختام هذا اللقاء السريع أستاذ محمد البكر، أشكرك جدا على هذه القراءة اللي عطيتنا إياها، لأن حاولنا من خلالها أن احنا ما نسأل فقط ماذا تحقق، حاولنا أن احنا نسأل السؤال الأهم، يعني شنو يعني هذا اللي تحقق، وشنو أثره على الاقتصاد وعلى الإنسان وعلى حضور المملكة عالميا. شكرا لوجودك معنا، وما أعرف إذا في كلمة أخيرة تحب تقولها أستاذ محمد.
1: أنا أول شيء أقدم لكم باقة الشكر والتقدير على البرنامج المتميز أستاذ هدى، على تألقك وإبداعك دائما وأبدا، وعلى فريق العمل في صار كافي برنامج. أنا أعترف أني أحد متابعينه أول شيء. وكلمة أخيرة أنا بقدمها، كلمة للوطن. اليوم إحنا ما نحتفل بمجرد إنجازات، احنا نحتفل بمستقبل ونصنع مستقبل قادم لسنوات قادمة بإذن الله. ما نعيش فقط بس أمجاد الماضي، احنا اليوم نصنع تاريخ ونصنع قوة لبناء مستقبل.
0: نعم.
1: اليوم المعنى الحقيقي لليوم الوطني ان احنا وطن يعتز بجذوره، لا يتوقف عند ماضي او لحظة معينة، بل ننظر الى الامام بثقة. فكل عام ووطني المملكة العربية السعودية بخير، وكل عام وقيادتي وشعبي في أمن وأمان وتقدم وازدهار وكل المنطقة.

0: المنطقة، الخليج، البحرين والكويت وعمان والعراق واليمن، إن شاء الله ما أنسى أحد، الدول العربية والإسلامية والعالم إن شاء الله بإذن الله في أمن وأمان.
1: كل عام وانت بخير، كل عام المملكة العربية بألف خير. أستاذ محمد البكر، الكاتب والصحفي والمهتم بالشأن الرياضي أيضا والاقتصادي، شكرا جزيلا لك على هذه الوقفة السريعة.
0: يعطيكم العافية.
1: شكرا.

نرحب فيكم مستمعين الكرام، ومثل ما خبرناكم اليوم حلقتنا مختلفة، لأن مثل ما قلت في البداية هي مو تاريخ يمر في رزنامة، اليوم

0: المملكة العربية السعودية تحتفل بيومها الوطني 96، وإحنا هني في مملكة البحرين يعني نشارك أهلنا وإخواننا في السعودية فرحتهم، نشاركهم لأن السعودية بالنسبة لنا مو وطن بعيد نرسل له تهنئة وتنتهي القصة، لا، البحرين والسعودية بينهم تاريخ وأهل ونسب ومواقف وذاكرة مشتركة وعلاقة يعني صنعتها سنوات طويلة من القرب والمحبة. عشان كذي لما تحتفل السعودية البحرين تفرح، ولما نشوف علم السعودية في شوارع البحرين بهذه المناسبة نحس أن الفرحة وصلت بيتها الثاني. واليوم من ستار كافي وعبر أثير إذاعة البحرين نقول كل عام والسعودية الحبيبة بخير، كل عام أخواننا وأهلنا في المملكة العربية السعودية في عز ورفعة. اليوم الوطني السعودي فرحة لنا مثل ما هو فرحة لهم، لأن اللي يجمعنا أكبر من حدود، اللي يجمعنا دين واحد وأرض قريبة وأخوة ما تتغير. ويعني كل عام فعلا والمملكة العربية السعودية قيادة وشعبا في أمن وأمان واستقرار وأيضا ازدهار. طبعا بعد لقاء جميل خدناه يعني وتكلمنا فيه مع الأستاذ محمد البكر كاتب وصحفي ومهتم أيضا بالشأن الاقتصادي والرياضي، تكلمنا فيه من أكثر من زاوية، من الرياضة وكأس الخليج إلى السعودية اليوم وحجم التحولات وأيضا الطموحات اللي تعيشها، لكن أيضا راح نتواصل معاكم أنتوا بعد مستمعينا ونرجع لكم ولسؤالنا. لو طلبنا منكم تختصرون السعودية في كلمة واحدة شنو بتكون؟ ومعنا اتصال بوشيماء.
1: هلا اختي هدى، كيف الحال؟
0: انا بخير طول ما انتم بخير وبصحة وعافية يا بوشيماء.
1: الله يسلمك، تذكروني ولا لا؟
0: اكيد انت ذكرك، انا ما انسى مستمعين يعني.
1: الله يعطيكم العافية.
0: يمكن انسى الاسماء لكن لما تقول لي الاسم اقول نعم اتذكرك.
1: الله يعطيكم العافية ولا خلا ولا عدم، وعودا حميدا. أنا والله كذا مرة أتصل لكم بس من ضغط الضغط اللي على الخط فما حصل فرصة، فالحمد لله يعني حصل فرصة اليوم.
0: والله لنا الشرف يا أبو شيماء، تفضل اختصر لي كلمة المملكة أو المملكة العربية السعودية في كلمة.
1: والله يا أختي هدى يعني يعجز اللسان يعني شو نقول شو خليه، بس باختصار في كلمة واحدة عز.
0: العز.
1: المملكة العربية السعودية عز.
0: أوكي.
1: نحن نقول عز وفخر وسند، يعني اللسان يعجز حقيقة يعني.
0: صحيح صح.
1: أي
0: يعني
1: والله.
0: فعلًا لما.
1: في هالمناسبة الطيبة أحب يعني من خلال برنامجكم الطيب أن المملكة العربية السعودية الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا بمناسبة اليوم الوطني 96، وإن شاء الله دوم المملكة بخير وفي تطور ونما وازدهار في ظل حكم السيد الملك سلمان آل سعود و النائب الملك ولي العهد اللي هو الملك محمد بن سلمان.
0: نعم.
1: ومن خلالكم يعني اغتنم الفرصة أن أهنئ المملكة العربية السعودية بمناسبة استضافة كأس الخليج، وإن شاء الله أتمنى التوافيق لكل المنتخبات لدول خليجنا العربي بالإضافة لمنتخب الجمهورية العربية اليمنية ومنتخب العراق، وإن شاء الله يعني أجواء حماسية رياضية ممتعة للجميع إن شاء الله.
0: إن شاء الله. مشكور أخوي بوشيماء. وطبعا
1: مسامحة أختي هدى، بس عندي طلب لو حصل هالأغنية عندكم الوطنية فوقها من السحب للفنان
0: إن شاء محمد
1: عبده أهديها للمملكة العربية السعودية ولجميع المستمعين
0: إن شاء الله. ولا يهمك أخوي بوشيماء، مشكور وما قصرت. وفعلا يعني ذكر بوشيماء أنه فعلا يعجز اللسان عن التعبير عن المملكة العربية السعودية واختار كلمة العز، ويمكن فعلا يعني ما في أصدق من هذه الكلمة، لأن العز مو كلمة قالوا بس، العز تاريخ ومكانة ومواقف وحضور. ويعني لما نقول السعودية فعلا هي عز وفخر، احنا نتكلم عن وطن له ثقله له مكانته، عن شعب يعني يعتز بوطنه، عن محبة نشوف صداها اليوم في البحرين وفي الخليج. والله يديم على السعودية عزها وعلى أهلها أفراحهم إن شاء الله. وذكر نقطة مهمة طبعا استضافة كأس الخليج، يمكن هذه أحد أوجه كلمة العز اللي اخترتها، أن الوطن يحتفل بيوم الوطني وفي الوقت نفسه يستقبل أشقائه من دول الخليج في مناسبة رياضية تجمعنا كلنا. ومعنا اتصال. ألو، أهلا وسهلا.

0: أمين أبو محمد وياك الله يسلمك.
1: حيا الله أبو محمد، يا هلا وسهلا.
0: كيف الحال والأحوال؟ إن شاء الله طيبين.
1: إحنا طيبين طول ما أنتوا طيبين.
0: أول شيء أحب أهنى القيادة السعودية صراحة في هذه المناسبة السعيدة باليوم الوطني السعيد. صراحة مستانسين اليوم، إحنا نشوف الأطفال من الصباح الباكر ما يحتفلون في الطابور، صراحة لبسناهم الزي السعودي.
1: الله.
0: أي والله استانسنا اليوم، إحنا استانسنا، إحنا أولياء الأمور استانسنا أكثر منهم.
1: الله.
0: نلبسهم قاعدين ويعني صراحة سعيدين، سعيدين جدا صراحة.
1: إن شاء الله دوم هذه السعادة يا أخوي.
0: طبعا اليوم في فعاليات كثيرة بتصير، بنغطي إن شاء الله في مراسي، في سوق البراحة، في فعاليات حق كأس الخليج بعد اليوم، مبارتين اليوم في مباراة بتصير الساعة 5:30 إن شاء الله عندك العراق ويا عمان، والمباراة الثانية الساعة 9 بتصير
1: تمام
0: إن شاء الله السعودية والكويت.
1: والكويت إن شاء الله يا ربي حظا أوفر لي المنتخبين الغاليين علينا أكيد. واللي تكلمت فيه أخوي يعني صورة حلوة وايد لما نشوف فعلا التلاميذ يلبسون حتى اللون الأخضر، عشان كذي إحنا ما نتكلم عن لون ولا احتفال عابر، إحنا نتكلم عن فرحة وصلت حتى للمدارس والأطفال. والحلو إن هاي المشهد يصير هني عندنا في البحرين، لأنه يختصر طبيعة العلاقة بين الشعبين. ونأخذ اتصال. ألو، ما بقى من الوقت الكثير.
2: ألو، مساء الخير.
1: مساء النور. هيا الله أخونا جاسم. هلا والله. اهلا وسهلا.
2: تعليق اختي هدى، وانا احس اليوم ان الاستوديو عندكم كله اخضر.
1: بالفعل هذه اللي فعلا احنا نشوفها ونحسها بعد.
2: اي نعم،
1: نحس بطاقه الخضر.
2: احنا طبعا بهاي المناسبه نرفع اسماءات التهاني وتبركات الى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والى ولي عهده الامين محمد بن سلمان، والى الشعب السعودي الحبيب اللي احنا نحبه وتربطنا فيه أواصر أخوة وأهل وجيرة ومصير مشترك.
1: صحيح.
2: وإحنا ما يربطنا بالسعودية الجسر فقط، ولكن تربطنا مشاعر أكبر من ذلك. فإحنا نتمنى دائما وأبدا للمملكة العربية السعودية إن شاء الله الأمن والأمان والاستقرار والتقدم والرقي. ومهما قلنا يا أختي هدى ومهما تكلمنا، والله ما نلقى كلمات تليق بهذا الوطن اللي احنا نحبه حب ما له حدود يعني.
1: نعم نعم،
2: عرفت شلون؟ نعم. ما في بيت في البحرين ما تربطه يعني علاقه اهل او نسب، يعني ما في. احنا والسعوديه، انا اشوف احنا والسعوديه يعني عينين في راس واحد.
1: صحيح صحيح يا اخويا جاسم، مشكور، شكرا لك على اتصالك. ما قصرتوا كل اللي شاركونا اليوم على هذه المشاعر الحلوة. طبعا احنا وصلنا الى ختام حلقتنا الخاصة باليوم الوطني السعودي، وقبل لا اختم وصلني مسج عبر الانستغرام في الدايرك مسج، يقول هذه المسج او ما عرفت من مين، يقول لسنا سعوديين ولكن هذا البلد البلد مملكة العربية السعودية أصبحت جزء منا وفينا ولنا فيها أحبة وأهل وأصدقاء. اللهم اجعلها آمنة مطمئنة شامخة عزيزة بالحرمين الشريفين إلى يوم الدين، وكل عام والسعودية ملكا وشعبا بخير. وهذه التهنئة وصلتني من شريفة البطي. طبعا مثل ما خبرتكم وصلنا إلى ختام حلقتنا الخاصة باليوم الوطني السعودي، لكن بعض يعني المناسبات تنتهي معها الساعة لكن ما ينتهي معها الشعور. اليوم حاولنا أن احنا نسأل لو اختصرنا السعودية في كلمة شنقول؟ واحد منكم قال العزوة، ومستمعة قالت الهيبة، والآخر قال العز، وأحدكم اختصر كل الكلام وقال يعجز اللسان. ويمكن فعلا يعجز اللسان، لأن بعض الأوطان ما تختصرها كلمة، وكانت يعني المملكة العربية السعودية عند أهل البحرين تحديدا ما تحتاج إلى كثير من الشرح، لأن يرويها التاريخ وتثبتها المواقف، ونشوفها اليوم في فرحة الناس وفي المنامة وحتى في أطفال مدارسنا وهم يلبسون الخضر. ومن رياضة وكأس الخليج إلى الاقتصاد والثقافة والطموح والتحولات الكبيرة اللي تعيشها المملكة، تبقى القصة الأكبر هي قصة وطن يعرف تاريخه جيدا ويعرف إلى أين هو يريد أن يمضي. وفي ختام احتفاءنا اليوم نجدد التهنئة للمملكة العربية السعودية قيادة وشعبا بمناسبة يومها الوطني، سائلين الله أن يديم على

عليها أمنها واستقرارها وازدهارها، وأن يديم بين البحرين والمملكة العربية السعودية هذه الأخوة والمحبة الراسخة. بدأنا حلقتنا وقلنا هنا البحرين، واليوم نبض ستار كافيه سعودي، ونختمها ونقول سيعود ستار كافيه غدا إلى موضوع جديد، أما السعودية فمكانها ما يتغير بانتهاء المناسبة. كل عام والسعودية بعز، كل عام وأهلها بخير، وكل عام والبحرين والسعودية قلبين تجمعهم محبة ما تحتاج للمناسبات. كنت معاكم أنا هدى درويش من الإعداد والتقديم، وكانت معاكم ليالي عاشير من التنسيق والمتابعة. مخرجنا عبد الرحمن البطي يرحب فيكم ويقول لكم أيضا كل عام وأنتم بخير، ومن البحرين إلى أهلنا في السعودية نقول دام عزكم ودامت أفراحكم وفي أمانكم.

0: بحرين اف ام.
1: لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضا، صل واقرا، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

على رمال الصحراء ارتكزت راية الإباء خفاقة في علي السماء بأحرف النور تعانق الجوزاء.

0: فوق السحب راية التوحيد بخضرها.
1: فوق السحب راية التوحيد بخضرها، من تحتها السيف وامجاد السعودية، ترزف لها الأرض وتجهز مباخرها. في يومها السعد لامع منتشر ضية، حتى المنامة من أولها لآخرها استبشرت، والشوارع فرح مكسية. في عينها الحب باطنها وظاهرها، وتعيش فرحة من الفرحة خيالية.
0: في عينها الحب باطنها وظاهرها.

هنا الخليج، هنا الحماس، وهنا تبدأ المنافسة. خليجي 27 يجمعنا، واستوديو 27 ينقل لكم الحدث لحظة بلحظة. أخبار، مباريات، نجوم، توقعات، وصوت الجماهير. مع محمد عبدو، استوديو خليجي 27

0: لبحرين اف ام.
1: مساكم الله بالخير مستمعي إذاعة البحرين.

0: الصورة مباشرة من جدة عبر أثير إذاعة البحرين. والأهم إنكم راح تكونون معانا على الهواء خلال ساعة كاملة. وقبل لا ندخل في تفاصيل هذه الحلقة، خلونا نرحب بفريق عمل استديو 27. نرحب بالفريق إبراهيم تلفت، محمد نعمة، وعبد الله الشوملي من فريق السوشيال ميديا. ومن الإخراج، واللي راح دائما يتصدى لإخراج حلقات برنامج استديو 27، المخرج المبدع خليل إبراهيم. وقبل لا ندخل في التفاصيل، تقبلوا تحياتي، أنا محمد عبدو. لأن أعزائي المستمعين، خلونا نرحب بضيفنا نجم منتخبنا الوطني الكابتن يوسف العامر، اللي راح يكون معي في أولى حلقات استديو 27. كابتن مساء الخير.
1: مساء الخير، ونرحب بالسادة المستمعين، ونرحب بالطاقم الفني، ونشكركم على الاستضافة. إن شاء الله تكون حلقة دسمة وحلقة مرحة إن شاء الله.
0: أكيد كابتن، وانت نجم وانت لاعب، شاركت في العديد من البطولات، وإحنا اليوم في انطلاقة بطولة كأس الخليج، هذه البطولة اللي دائما تبرز اللاعبين. ظهور اللاعب الخليجي دائما يكون من كأس الخليج. أنت شاركت كابتن في كأس الخليج؟
1: شاركت في 3 دورات من كأس الخليج. في أول دورة اللي كان في 94، والدورة الثانية كانت في 98، وآخر دورة كانت في 2002
0: اللي كانت بالكويت،
1: بالسعودية.
0: كابتن، خلينا نبدأ من مباراة الافتتاح، ودائما المباراة الأولى ومباراة الافتتاح كابتن تحمل ضغط كبير، خاصة كل لاعب يبي يوصل الرسالة منذ البداية للمدرب وللجماهير وللخصم.
1: طبعا دائما مباريات الافتتاح يغيب عنها يمكن المستوى الفني، طبعا تكون مباريات حذرة، يمكن دقائق الحذر تكون فيها طويلة، مو بنفس المباريات اللي بتكون مثلا في تصفيات كأس العالم ولا تصفيات كأس آسيا. ودورة الخليج لها طابع جدا جدا خاص لدول مجلس التعاون.
0: نعم، أكيد دائما لها البداية كابتن، تكون مهمة البداية، خاصة في بطولة قصيرة. أنت شاركت في 3 بطولات، قلت لي في 94
1: في 94 الإمارات، و 98 البحرين، و 2002 السعودية.
0: 2002 السعودية، أهمية أول مباراة في بطولة قصيرة، تعرف تلعب مبارتين وتروح دور قبل نهاية، أعتقد دائما البداية دي وايد مهمة.
1: شوف، البداية مهمة، بس في بعض الاستثناءات،
0: مثل
1: يعني أنا في البطولات اللي شاركت فيها، ممكن الأفرقة اللي أخذت البطولة خسرت في أول مباراة، فهذه الخسارة عطت ذي الفرق مثل الكويت مثل الإمارات، عطت دافع قوي للمنتخب. الخسارة ممكن ساعات توعيك، ممكن ان انت تدش البطولة وانت ممكن حاط ان انت 70% او 80% بتاخذ البطولة، تنصدم من اول مباراة وتحط كل جهدك في كل البطولة تكون فيها حذر.
0: نعم،
1: وممكن ان هي مثل ما قلت انت تأثر عليك وايد المباراة الاولية في معنوياتك.
0: كابتن، وانت تشوف الفترة الاخيرة الاستعدادات، يمكن شفنا المنتخبات الخليجية متواجدة، كانت في نهائيات كأس آسيا. بطولة الخليج دائما يقولون لا تطالع صار قبل انطلاقة بطولة كأس الخليج، لا تشوف مستويات الفرق والمنتخبات في تصفيات كأس آسيا، تصفيات كأس العالم، لأن بطولة الخليج لها خصوصية، يمكن الفريق اللي كان سيء في التصفيات هو اللي يأخذ البطولة. هل هذه حقيقة؟
1: حقيقة سامح محمد، كابتن محمد، حقيقة، والدليل المنتخب البحريني. المنتخب البحريني في آخر بطولة كان في التصفيات كان سيء، يمكن كنا في المركز الأخير، لكن في دورة الخليج احنا الأول وخذنا البطولة. فهذه مو بمقياس

0: قياس لدورة الخليج. دورة الخليج ما لها أي بالنسبة لي أنا ما لها أي مقاييس. تلعب على جزئيات بسيطة، مباريات، كؤوس، المفروض أن أنت تستغل فيها كل شيء، كل شيء، عامل الجمهور، المدرب، كل شيء تستغل فيها.
1: دائما كابتن تتوقع أنت الافتتاح، أنت قلت حذر المباراة، يعني ما تتوقع مباراة تكون هجومية ومباراة مفتوحة، خاصة مباراة الافتتاح. احنا ما نتكلم من الافتتاح، لكن الافتتاح دائما تكون مباراة حذرة، صحيح؟ أكثر من تكون مباراة مفتوحة.
0: هي دائما مباريات الافتتاح حذرة، بس بعد أنا أقول في استثناءات. يمكن المنتخب السعودي في مباريات الأخيرة ما طلع بصورة ممتازة، وحين الفرصة له وبيلعب على أرضه وبين جمهوره، وانت تعرف ان الجمهور السعودي جمهور متطلب جدا جدا، فأتوقع انه بيكون في بريس من البداية على المنتخب الكويتي، بيكون في هجوم، بما ان الفريقين في آخر لقائهم في خليجي 19 فوز الكويت على السعودية 3-1، وهذا ما يعني ان الكويت يتفوق. ذيك الدورة لها ظروفها وهاي الدورة لها ظروف ثانية.
1: خلنا نروح مباراة الافتتاح اللي نتكلم عنها، لكن خل نحدد الفريقين، المنتخب العراقي والمنتخب العماني راح يتواجهون، منتخبين يعرفون بعض خلال بطولات كأس الخليج تقابلوا. كابتن شلون تقرأ المنتخبين العراقي والعماني؟
0: المنتخب العراقي مدرب استرالي، ويعني ياخذ عليه الطابع الانجليزي في التكتيك الاكثر، والمنتخب العماني منتخب يلعب كرة، مدرب للمغربي طارق، يلعبون الكرة التيكي تاكا، يلعبون الكرة الحديثة. لكن في السنوات الأخيرة نشوف نتائج الفريقين دائما متقاربة. حتى المباراة الأخيرة بينهم كانت 1-0 للعراق، صحيح. تفوق العراق 1-0، لكن في المباراة كان المنتخب العماني متفوق فنيا. فهاي المباراة أتوقع أن تنتهي بالتعادل.
1: أتوقع أن تنتهي يعني بالتعادل. يقولون دائما كابتن اللي يملك الأفضلية في خط الوسط هو اللي يمتلك المباراة، وهذه مثل ما قلت استثناءات، لكن دائما احنا نعرف المعركة دائما تكون في خط المنتصف. فمن اللي راح يفرض إيقاعه؟ من اللي راح يفرض شخصيته في المباراة؟
0: شوف، المنتخب العراقي منتخب حاسم، يعني المنتخب العراقي ممكن من فرصتين يسجل فرصة. المنتخب العماني أتوقع أنه بيكون أفضل في نص الملعب، طريقة لعبة، الاستحواذ على الكرة أكثر. المنتخب العراقي طريقة لعبة، يلعب الكرة الدايركت أكثر. أتوقع منتخب العماني بيكون مستحوذ على المباراة أكثر، لكن الحسم الله أعلم.
1: الله أعلم. خلنا نأخذ يوسف أول اتصال ونروح مباشرة إلى سلطنة عمان والزميل حسن الهاشمي المعلق وأيضا مراسل قنوات بي إن سبورت. كابتن حسن الهاشمي مساء الخير.
2: مساء النور أخوي محمد، مساء عليك ومساء على الأخوة اللي معاك وعلى أهل مملكة البحرين كلهم.
1: وإحنا فردا نحييك زميلي حسن الهاشمي. اليوم راح تعلق على مباراة عمان والعراق؟
2: لا والله، عندي بكرة مباراة الإمارات أنا، لأن أنا الله يسلمك يعني بعد حوالي من حوالي سنة تقريبا يعني تركت البي إن وتوجهت على دبي الرياضية. اشتغلت معهم حوالي 3 شهور وبعدين اتصل لمدير البي ان، لازم ترجع البي ان، ورجعت مره ثانيه اكون مدير مكتبهم في عمان. الان الحين انا مدير مكتبهم في السلطنه وفي نفس الوقت مراسلهم، وفي نفس الوقت يعني نشتغل في القطعه ايضا في قنوات اخرى، يعني مثل قناه سلطنه عمان وقناه عمان الرياضيه، وبدءا من بكره. بس هذه البدايه محمد.
1: نعم،
2: اول مباراه علقه في عمان الرياضيه بعد حوالي تقريبا 20 سنة تركتهم.
1: شهادتي مجروحة فيك أستاذ حسن هاشمي، زميل في المهنة. ونروح لمباراة اليوم، مباراة المنتخب العماني. يمكن تقربنا أكثر حسن الهاشمي من المعسكر المنتخب العماني تغيير.

0: التغييرات اللي حصلت في الجهاز الفني في التشكيلة العمانية، شلون انتو اهل السلطنة تشوفون وضع المنتخب العماني قبل الانطلاقة بعد قليل امام المنتخب العراقي؟
1: والله اخوي محمد، انت لو تسأل اي واحد في الشارع العماني هل انت راضي عن التشكيلة اللي قدمها السيد طارق السكتيوي على مستوى تشكيلة المنتخب اللي راح تلعب في بطولة كاس خليجي 27، اعتقد بان هناك فيه تذبذب في الاراء، يعني ما الكل يؤيد وما الكل يعني غير مؤيد للسكتيوي، لان هناك فيه اسماء يعني مثل عبد الرحمن المشيفري لاعب القادسية حاليا وهداف القادسية في الوقت الحالي في الكويت، وايضا صلاح اليحيائي الموجود في الاردن،
0: نعم.
1: وعندك في الفيصلي، وعندك ايضا اثنين من لعيبه ايضا واحد يصيب اللي هو محسن الغساني لاعب محترف في بانكوك في تايلاند،
0: نعم.
1: ويعني عندك قول انت حوالي 3-4 لعيبه، المنذر العلوي مثلا واحد من ابرز اللعيبه اللي ظهروا في اخر 15 سنه على مستوى المنتخب الاول ايضا اختفى من تشكيله سكتيوي. هناك اسماء يعني فيها علامه استفهام وتعجب لماذا تم اقصائهم هؤلاء اللعيبه من تشكيله المنتخب العماني في خليج 27.
0: نعم، لكن
1: اخوي محمد لو معلش هذه الكلمه، يعني بس هي اختيارات مدرب. قد انا والله يعني ذكرت للاخوه الصحفيين، طلع في مؤتمر صحفي مره وتكلمنا وقلنا ان هذا الموضوع اعتقد بان المدرب ادرى مني ومنك بحاجه المنتخب العماني ومدى اهتمام هذا اللاعب من عدمه. في صلاح الحيائي على سبيل المثال اخوي محمد يعني تراجع مستواه في الفتره الاخيره فابعد المدرب، وهذا يعني على اجماع من الجماهير العمانيه. لكن هي الاشكاليه الوحيده فقط على اللاعب اللي هو عبد الرحمن المشيفري المحترف القادسيه الكويت.
0: الاختلاف على المشيفري باي سبب حسن؟ انه يعني تم استدعاء او لم يتم استدعاء؟
1: يعني هو شوف الاتحاد ذكر شيء واللاعب ذكر شيء اخر، يعني الاتحاد ذكر انه هو يعني ما في مشاكل ما بين اللاعب والمدرب، واللاعب ذكر ايضا في راي كذا شخصي بالنسبه له اني انا والله فعلا ما في عندي خلافات، ولكن المدرب اقصاني ما اعرف ايش الاسباب، ومع العلم اني انا في اهتم الجاهزيه. لكن هناك في اراء اعلاميه تتحدث بان المشيفري كان السكتيوي قد طلبه قبل نحو شهر من الان في معسكر في اندونيسيا، ولكن المشيفري اعتذر بسبب ارتباطه بزواج، فاضطر الرجل انه يعني يعتذر، وهذا طبيعي. وهنا نقطه الخلاف ما بين الجماهير وما بين السكتيوي، ليش ما ضميت المشيفري الى تشكيله المنتخب وهو اصلا عنده مناسبه، يعني مناسبه الزواج، هل ممكن يترك الزواج ويجي للمعسكر مش بعد بطوله؟
0: عادي يعتمد مين المتزوج، هو اللاعب متزوج ولا لا بيروح عرس زواج اخوه؟
1: لا
0: اذا لاعب متزوج لا ما عنده حق المدرب. العموم توقعك الشخصي لمباراه اليوم؟
1: والله
0: نتيجة
1: شخصي طبعا مباراة يعني هي صعبة جدا على العمانيين، في نفس الوقت اعتقد بان العراق في اتم الجاهزية رغم غياب عنده اثنين عنصرين مهمين جدا، ولكن منتخب عمان اعتقد انه على رأي وعلى كلام السكتيوي نحن جاهزين في وعلى اهبة الاستعداد. اعتقد بالنتيجة انا في رأيي اذا ما انتهت بالتعادل 1-1 او 0-0 اعتقد ان العراق ستتفوق بفارق هدف.
0: نعم، كل التوفيق للمنتخب العماني والتوفيق ايضا للمنتخب العراقي في اولى مبارياتهم في كأس الخليج، وشكرا لك الزميل الاعلامي.
1: توفيق لكم ايضا محمد، توفيق لكم ان شاء الله في مباراة قطر يوم غد ان شاء الله، واتمنى حقيقة ان البحرين ايضا زي ما اتمنى لبلدي ان تفوز بكاس الخليج، ترى احنا وياكم احنا منافسين دائما.
0: صحيح.
1: شكرا لنا، ويمكن نلتقي احنا وياكم في نصف النهائي ما تعرف.
0: نتمنى ذلك. زميل حسن الهاشمي الاعلامي من سلطنه عمان الشقيقه، شكرا لك على هذه المداخله، ودائما اعزائنا المستمعين راح نكون بانتظار اتصالاتكم على 1-7-4-5-5-5-5-6 من داخل مملكه البحرين. اعتقد خليل في اتصال، ناخذ اول اتصال. مساء الخير.
2: مساء الخير محمد.
0: يا هلا يا مرحبا سنور، من معنا الشيخ؟
2: معك طارق العطوان.
0: يا هلا اخوي طارق.
2: يا مرحبا، حياك الله الشيخ، شلونك؟ طيب
0: تفضل. الحمد لله بخير.
2: فضلك بس حبينا نتداخل معاكم في هالبرنامج.

0: طيب، ويعني وشرف لنا أن يمكن أول متصل. بس حبيت أن احنا نقول، يعني دائما أنا أقول أن المتابع أو الرياضي البحريني دائما متفائل في دورات الخليج، وبكرة راح منتخبنا يخوض أول مباراة طبعا مع منتخب قطر الشقيق، في مباراة يعني لا تقبل قسم على اثنين فيما يخص المنتخبين. منتخبنا يريد يعني بدء المسيرة بالحفاظ على اللقب، وغطر يعني يريد انه يرد اعتباره من بعد يعني المباريات كأس العالم.
1: صحيح،
0: حتى المدرب الاسباني جولين لوبتيجي مدرب منتخب قطر يعني هو صرح انه هو يعني حاليا ما يهمه كأس آسيا، يهمه يعني الفوز بخليجي 27 نظر لأهميته في دول المنطقة. وهذا يدل على شيء، دل انه عد العد بشكل كبير، لكن احنا ثقتنا يعني بنجومنا وعيالنا منتخبنا الوطني ليشهد استقرار فني واستقرار اداري واستقرار يعني تقريبا بين اللاعبين، اللي يجعلنا احنا كمتابعين للمنتخب ان احنا يعني متفائلين. ودائما البحريني او الجمهور البحريني دائما متفائل فيما يعني حتى الدورات الاولى اللي يعني جرت سابقا كنا متفائلين، لكن لما حققنا اللقب مرتين الفتره الاخيره
1: نعم.
0: زاد الشغف عندنا ان احنا يعني خاصه في ظل ارتفاع مستويات المنتخبات يعني جميعا. قبل كان يمكن المنتخب الكويتي والعراقي كان يعني عليهم يعني كانوا متميزين وكان يعني الكل يرشحهم، اليوم لا، اليوم المنافسه حق مشروع للجميع. واحنا نتمنى اليوم نجومنا يعني يستغلون ان احنا بطل النسخه السابقه ونحقق الاماني
1: نعم.
0: ونحافظ على اللقب مو بعيدة.
1: اكيد اكيد بعيدة. اكيد اخوي طارق، شاكرين لك اتصالك، ومثل ما قدرنا نحقق اللقب في مناسبتين على التوالي في البطولتين الاخيره، نتمنى تكون هذه الثالثه، ولو انه ما في بعض الجمهور مو متفائل، لكن احنا كلنا راح نكون مع الاحمر وخلف الاحمر، حتى لو كان هناك اي يعني اي ناس او غيرنا مو متفائلين، احنا متفائلين وان شاء الله دائما التوفيق للاحمر. شكرا للمتصل الكابتن طارق العطوان. ناخذ اتصال ايضا كابتن طلال حسن. مساء الخير كابتن طلال.
2: يا مرحبا فيك ابو احمد،
1: شلونك كابتن؟
2: مرحبا في الكنترول كلهم، برنامجكم الحلو دي، وخليجي 27 العرس بدأ من اليوم.
1: بدأ اليوم ها؟
2: اي نعم.
1: زين
2: ان شاء الله نكون في الاخير نكون احنا العريس.
1: زين انا قبل ادخل معك، العراق عمان كم؟
2: 2-1 عمان.
1: السعودية الكويت؟
2: 1-1.
1: بس الله خلصنا، بنشوف بنسجل هذه التوقعات. كابتن طلال، المنتخب العراقي والعماني بشكل سريع، والسعودي والكويتي، واذا حاب تتكلم عن منتخبنا بعد عندك دقيقتين ونص اختصر لنا.
2: والله شوف، المنتخب العراقي هو معروف منتخب قوي جدا، والمنتخب العماني في عندهم ثوره مغربيه بحضور السكتاوي المدرب. العمانيين سووا اكاديميات وبيمشون على ما يمشي فيه المنتخب المغربي، وهم جايين البطوله، وهم يمكن انجح منتخب في بطوله الخليج من خلال القانون الجديد اللي صار، لما مجموعتين يمكن هم وصلوا 6 أو 7 مرات نهائي حققوها مرتين. مباراة السعودية والكويت بيكون الضغط الجماهيري على المنتخب السعودي وضغط الإعلام السعودي الكبير، احنا نعرف السعودية وكأنها اليابان في الإعلام، ولكن الضغط اللي يصير على المنتخب السعودي ضغط طريقة سلبية مو طريقة إيجابية. هو أكثر حظوظ للفوز على المنتخب الكويتي، لكن واقع بطولات الخليج احنا أكثر من 10 بطولات صاحب الأرض ما يفوز في المباراة الافتتاحية، دائما يتعادل. وأعتقد أن الكويت عندها إرث في كأس الخليج، وهي دائما تعتبر نفسها حتى وإن كانت في الأوقات الأخيرة السنوات الأخيرة كانت الكويت متأخرة، لأنها تحس أن هي ملك بطولات الخليج.
1: يعني بطولة الخليج دائما

0: فعلا يعني كلنا أهل الخليج والكويتيين دائما يحسون هذه بطولة بطولتهم، يعني هم أصحابها بحكم أنهم أكثر منتخب محقق اللقب. زميل فايز السادة كان موجود هناك ورا في الكنترول.
1: والنعم في أبو فيصل.
0: منتخب البحريني طارق العطوان يقول إحنا مع المنتخب، أكيد كلنا مع المنتخب، لكن نقطة يمكن إحنا كلنا زعلانين منها إن ما في وجوه شابة ادخلت في التشكيلة. كابتن طلال.
1: نعم، والمشكلة الوجوه الجديدة ما تشفي أثناء البطولة، يمكن واحد لاعب واحد مثلا يفرض نفسه من خلال تبديل ويسجل، تبديل ثاني ويسجل، وبتي بالصدفة، لكن كتجهيز احنا حق ان وجوه شاب المفروض كان هذه على الأغل يصير من 5-6 أشهر طافت على الأغل، على أساس أنه يكون عندنا صف ثاني، بالذات أن فريقنا متقدم في السن، معدل السن 29. إلا أن في هذه الأوقات الحين إحنا كمنتقدين أو كمحللين لازم نوقف مع المنتخب ونعطي الطاقة الإيجابية اللي تخلي المنتخب يكون في الرتم والموعد. وإحنا دائما بطولات الخليج تعتمد على المباراة الأولى، متى ما المباراة الأولى أنت ما خسرت فيها خلاص انت دشيت اجواء البطوله والمنافسه.
0: نعم كابتن، كابتن طلال،
1: ان منتخب قطر منتخب متقدم في السن اكثر منه، عندهم ازيد من 7 إلى 8 لاعبين.
0: نعم.
1: مواليدهم 89 يعني فاقه 36 سنه.
0: نعم. كابتن طلال حسن، اكيد نتمنى كل التوفيق لمنتخبنا في مباراه الاولى امام المنتخب القطري الشقيق، ونتمنى الباقي المنتخبات ايضا الخليجيه كل التوفيق. شكرا لك على اتصالك وايضا تواصلك معنا في البرنامج. كابتن يوسف، نرجع نتكلم عن بشكل سريع عن منتخبنا. دائما الاحلال الاحلال الاحلال، احنا نتاخر في الاحلال دائما، لكن منتخبنا اليوم خلاص راح يمكن بأكثر اللاعبين خبرة، اللاعبين اللي حققوا 80% منهم أو 90% منهم آخر لقب في خليجي 26. أنت تشوف العمل دراغون صحيح ولا كان مفترض يزج بعض اللاعبين يعني منذ وقت مبكر مثل ما قال كابتن طلال قبل 6 أشهر 7 أشهر، أو أنه لا خلاص أن هذا اللاعبين أنا عارفهم وهم يعرفوني خلينا ندخل فيهم البطولة، لأنه هو قال أنا رايح أنافس على اللقب.
2: شوف أخوي محمد، اليوم أنت اللاعبين المنتخب والإداريين والجمهور، إحنا المفروض نوقف مع المنتخب في أي ظرف من الظروف وما يكون في أي انتقادات. اليوم اللاعبين محتاجين تشجيع، مو محتاجين أي انتقاد من أي من أي جهة إن كانت. خلاص البطولة، خلاص إحنا دشينا البطولة،
0: وهذا المدرب
2: واختار اللاعبين. هذا الكلام المفروض يكون الاختيار ما الاختيار قبل 3 شهور أو 4 شهور. الحين إحنا اليوم إحنا مع المنتخب مع اللاعبين مع ذي. الشيء الإيجابي في يمكن طلال قال إن معدل الأعمار 29، ممكن هو يكون شيء سلبي على المدى البعيد، لكن هو شيء إيجابي اليوم لأن
0: على المدى القصير.
2: القصير يعني عندهم خبرة، لاعبين بطولة الخليج، ماخذين بطولتين خليج، عارفين الأجواء، عارفين شلون يتعاملون مع الفرق، عارفين شلون يتعاملون مع البطولة، فهذه بعد شيء إيجابي. هذه بعد شيء إيجابي.
0: والبطولة قصيرة أيضا.
2: البطولة قصيرة أكيد.
0: يعني أنت كل اللي تبيه إنك تتأهل للدور نصف نهائي.
2: بالضبط. أنت لما تتأهل أيوة، يعني ممكن الكلام اللي تقوله جدا جدا صحيح. الصعوبة في البداية، لكن أنت من تتأهل خلاص هني تشتغل الخبرة، شلون تتعامل المباريات، شلون تستقل الفرص، شلون توصل، شلون تحسب حق المباريات.
0: ايش رايك في كلام حسن الهاشمي من سلطنة عمان زميلنا الاعلامي لما ذكر عن سكتيوي مدرب كبير، مدرب المنتخب المغربي السابق، في خلاف مع لاعب. الشارع العماني يقول ايضا منقسمين على المدرب وعلى التشكيلة. استغنى عن بعض الاسماء اللي كان لها باع طويل السنوات الاخيرة، هو ارتأى يمكن انه يزج بلاعبين جدد. ف مثل ما ذكرت الحين أعتقد دائما المدرب هو صاحب القرار.
2: أكيد. شوف، في بعض المدربين هي بمنظومة معينة بشخصية معينة، هذه شخصيتي أنا، هذه اللاعبين اللي أنا أبيهم، هاي اللاعبين اللي أنا ما أحتاج لهم، أنا أحتاج دماء جديدة. يمكن ندخل في المنتخب العماني 3 أو 4 لاعبين من لاعبين الجدد، ف ففي بعض

0: الامور يعني في اشياء يعرفونها المدربين. ساعات في لاعب قوي يقول لك اضرب القوي عشان الكل يستقر
1: صحيح.
0: والكل يعني
1: يستقيم
0: فهمت. ففي بعض المدربين مثل بيب غوارديولا اول ما جاء على برشلونه قال انا ما ابي ايتو، انا ما ابي ليكو، انا ما ابي رونالدينيو، فهمت. ففي ناس عارضوا بس بعدين بين انه هو صحيح، هو فكرته صحيحه.
1: وحتى لو ما كان صحيح، أرني سلوت المدرب ليفربول قرر ما يمشي محمد صلاح، قراره ما كان صحيح لكن او ما قرر لكن نوعا ما كانوا يضايقون محمد صلاح علشان صحيح. يمشي. فالقرار ما كان صحيح، بس انت لازم تصير مع المدرب ياخذ قراره وتقيم قراره
0: فيما بعد
1: في صحيح. نهايه الموسم. خلينا نروح ناخذ اتصال جدة ونشوف اذا كان زميلنا فهد بوشيري جاهز. قلت انت توقعك لمباراة العراق وعمان كابتن يوسف؟
0: انا قلت التعادل والعراق اقرب. العراق حاسم اكثر من منتخب العماني، العماني يلعب كره جميله لكن العراق حاسم اكثر من منتخب العماني.
1: هي المباراه الافتتاحيه بعد ما نقدر نبني عليها او نقيس عليها اي معيار نحطه، لان مباراه بدايه ما نعرف شلون راح تلعب هذه المباراه. اي هدف في البدايه، اي هدف متاخر يغلب النتيجه كلها كابتن يوسف.
0: صحيح صحيح.
1: نطلع أعزائنا المستمعين فاصل قصير ونرجع مرة ثانية ونواصل الحديث في استديو 27.

0: المتعة والإثارة في خليج 27.
1: تواصل معكم أعزائنا المستمعين ومع ضيفنا الكابتن يوسف العامر نجم منتخبنا الوطني السابق وفي استديو 3 أو استديو 27 وفي خليجي وتغطية خاصة لخليجي 27 ونروح مباشرة إلى جدة حيث تعيش البطولة على أرض الواقع ونروح

0: زميل فهد بوتشيري المتواجد حاليا هناك في جدة قبل ساعة أو دقائق من انطلاقة مباراة الافتتاح بين العراق وعمان. كابتن فهد مساء الخير.
1: مساء النور أخوي محمد، أمسي عليك بالخير وعلى المستمعين الكرام.
0: فهد عطنا شلون الأجواء قبل انطلاقة مباراة اليوم؟
1: والله يا أخوي صراحة أجواء مثالية لبطولة خليج من عروس البحر الأحمر وبوابة الحرمين الشريفين، الأرض اللي تعودوا المسلمين أن ينزلوا في مطارها علشان يروحون لوجهة الحرمين. فإحنا اليوم في حدث رياضي جميل في على هالأرض الطيبة المباركة، نتمنى أن إحنا يعني نشهد فعلا نسخة تليق بسمعة دورات الخليج. المباراة الافتتاحية طبعا الأولى اللي بين المنتخب العراقي والمنتخب العماني، طبعا الكويت والسعودية أيضا لقاء دربي في مباراة افتتاحية نقدر نقول عنها أنها هي حساسة جدا، وبحكم يعني متابعتنا للمباريات الافتتاحية عادة ما تكون المباريات فيها حذر زايد عن اللزوم، فتوقعات كلها في الإعلام الرياضي المصاحب للدورة يتوقع أنها هي مثلا تكون بدون أهداف.
0: نعم،
1: نتائج التعادل السلبي دائما هي اللي تكون حاضرة في المباريات الافتتاحية.
0: كابتن يوسف العامر هنا يقول يمكن يتوقع يمكن المباراة الأولية تكون أهدافها قليلة، لكن يمكن أو راح تكون المباراة الثانية بين السعودية والكويت أن فيها أهداف، يقول يتوقع الكابتن يوسف عامر.
1: مسي على الكابتن يوسف عامر، طبعا هو له صولات وجولات في دورة الخليج، أعتقد أنه هو يعني أكيد بتكون نظرة الفنية أكثر مني، ولكن إحنا نتكلم عن متابعتنا المتواضعة للمباريات الافتتاحية، وخصوصا أن الكويت والسعودية دربي، إحنا في دورة الخليج عندنا دربي بين البحرين،
0: نعم،
1: بين الإمارات وعمان، بين الكويت والسعودية، معروفة المنافسة تزيد في هذه الدربيات، فاحتمال أن يعني الجهازين الفنيين للمنتخبين مو يعني من زمان مع دورات الخليج في الجانبين السعودي والكويتي، فالاحتمالية الأكثر أن تكون أن المباراة قليلة الفراغ،
0: فهد
1: الحماس فيها أقل من المتوقع.
0: نعم فهد، شلون كانت اليوم يعني الصحافة السعودية والخليجية اللي هناك في جدة، شنو ظهرت؟ هل كان في تغطية شاملة للبطولة؟ هل كانت البطولة طاغية على الإعلام الخليجي في جدة؟
1: أكيد متواجد الإعلام الخليجي بشكل عام في المؤتمرات الصحفية. طبعا المؤتمر لمباراة اليوم كان في يوم الأمس، احنا ما مدونا ان احنا نحضر لنا، وصلنا جدة في يوم الأمس وعلى ما استلمنا تصاريحنا الإعلامية، فاليوم احنا حضرنا من مؤتمر المنتخب القطري ومنتخبنا البحريني. في البداية كان المؤتمر للمدرب لوبيتيغي مدرب منتخب قطر، يعني نقدر نقول عنه في نوع من الخوف من مواجهة المنتخب البحريني، لأن في كذا سؤال سأل فيه وكان يعني يحذر دائما من مواجهات البحرين، في حتى ذكر صريح العبارة أن في آخر 19 مواجهة بينه وبين البحرين المنتخب القطري استطاع المنتخب القطري أن يفوز فوز وحيد في آخر 19 مواجهة، فهذه دليل أن علو كعب البحرين في الفترة الأخيرة على المنتخب القطري. من بعدها جاء دراغون اللي كان له حضور مثل ما متعودين عليه،
0: طاقي متفائل،
1: لا خل الطاغي يعني دراغون في المؤتمر الصحفي لازم لا يعني منشن او لا شيء مميز، وقف تحيه لليوم الوطني السعودي وهنا المملكه العربيه السعوديه باليوم الوطني، ومن بعدها طبعا عندنا الصحفي ملك الفلاشات ابراهيم الخيان المعروف نزل قبل لا يبتدي المؤتمر وسلم عليه، لانه بحكم علاقته مع الجماهير السعوديه في عمله في الانديه دراغون، ومن ثم في نهاية المؤتمر خلص المؤتمر قبل الختام قال له أنا أستأذنك بس في جزئية أبي أتطرق لها، وهي تهنئة سمو الشيخ خالد بن حمد بعيد ميلاده الشخص الداعم للرياضة البحرينية، ووجه تحية أيضا لسمو الشيخ ناصر، فله لفتات في المؤتمرات الصحفية دراغون ما يخلي عنا هذه القفشات الجميلة والمميزة في المؤتمرات الصحفية. ولكن

0: احنا ايضا نتفائل فيه انه هو يحقق لنا او يحافظ على لقب كاس الخليج للمملكه.
1: اصلا حتى انتم الاعلاميين لما تروحون مؤتمرات الصحفي هو خسران وتروحون تصانين عليه يهديكم يقدر عليكم.
0: نعم نعم بالفعل. يعني هو يعني عارف شلون يتعامل مع الاعلام سواء البحريني او غير البحريني. لكن احنا يعني مباراة خطر نبيها محمد ثلاث نقاط ضرورية في اول المشوار، لان انت المنتخب اليمني حقق عليك الفوز الاول في مشوار في تاريخه في دورات الخليج في النسخة الماضية. في هالنسخة انت ما تبدي توصل حق مباراة اليمن وانت محتاج الفوز عليهم حكم ان هم فريقهم معدل ومدجج هالمرة
1: بمحترفين
0: لاعبين نجوم يلعبون في دوريات متقدمة.
1: فهد بوشيري المتواجد في جدة عروس البحر الأحمر، شكرا لك على كل هذه المعلومات، ودائما إن شاء الله راح نتواصل معك خلال أيام بطولة خليجي 27. شكرا لك. أعزائي المستمعين، راح نكون منتظر اتصالاتكم على 1-74-55-55-56 من داخل مملكة البحرين، وعلى 00973-174-55-55-56. ونذكركم بمباريات اليوم: مباراة الافتتاح الساعة 5:30 بين العراق وعمان، وعند الساعة 9 هناك مباراة قمة ومباراة ديربي تجمع المنتخب السعودي صاحب الأرض والجمهور والمنتخب الكويتي صاحب العدد الأكبر من البطولات لخليج 26. ونروح بشكل سريع أيضا لدولة الإمارات العربية المتحدة. اتصال عادي عندنا، ناخذ اتصال عادي وناخذ من معنا.
2: السلام عليكم.
1: مساء الخير. عليكم السلام.
2: معك أبو خالد أخوي.
1: يا هلا يا أبو خالد، تفضل يا أبو خالد.
2: أول شيء أعطيكم العافية على البرنامج وعلى هالتغطية الحلوة اللي احنا ننتظرها كل سنتين في أجواء دورات كأس الخليج.
1: تفضل يا خالد. شلون انت بتتكلم عن منتخبنا؟ أكيد خلينا نروح داركت على منتخبنا.
2: أكيد أكيد أكيد. احنا الله يسلمك منتخبنا بعد تحقيق اللقب في الكويت، اللي أصلا احنا ما كنا حاطين في بالنا أن المنتخب أصلا بيحقق البطولة، ولكن خذيناها خطوة بخطوة. يعني لو ترجع حق سيناريوهات المباريات، كانت كل مباراة بمثابة نهائي. تخطينا الأخضر السعودي، تخطينا العراق، وحسمنا التأهل يعني مثل ما يقولون من وقت أو مبكرا. بعدين لعبنا مع اليمن، يعني مثل ما تقول ريحنا الفريق كله على أساس السيمي فاينال، واللي قدرنا بعشر لاعبين نتخطى الكويت وجدام جمهورهم وأرضهم، ورحنا الفاينال وبعد نفس الشيء كنا الطرف الافضل وقلبنا المباراه واستحقينا. هذه كلها اللي انا حنقلتها السيناريو، انا بالنسبه لوجهه نظري وابي رايكم في النهايه، احس انه صار من غير ضغوطات، اللاعبين كانوا يلعبون باريحيه. اللاعب البحريني انا بالنسبه لوجهه نظري انه لا تحطه تحت ضغط، خله يلعب مرتاح، خله يلعب بروح، خله يلعب بحماس. بس انا بالنسبه لي كوجهه نظر، واتمنى ان تفيدوني في نهايه المكالمه، ان من بعد تحقيقنا كاس الخليج لعبنا التصفيات المؤهله حق كاس العالم، المدرب شنو قال؟ قال عندنا اربع مباريات بنفوز فيها اربعتها. شنو في الواقع صار؟ فاتهم في كاس العرب قال انتظروني في النهائي من اول ما تمر صحفي، انتظروني في النهائي او انتظروني في النهائي، طلعنا من المجموعات. وحين للاسف انا وحتى وجهه نظري قاعد تتكرر نفس الاخطاء ان البحرين رايح يجيب الكاس، فهذه انا كلها خايف انه ياثر على اداء المنتخب وياثر على اداء اللاعبين.
1: يعني ابو خالد دراغان كل ما يقول انا بروح بسوي شيء يصير العكس، ها؟
2: مشكله مو كذي، مو بس دراغان، احنا من واقع تجاربنا السابقه المنتخب يكون تحفظ ما تي النتائج المرجوه منه. بس لاحظ مثلا اذا المنتخب يلعب باريحيه، هاي وجهه نظر، انا مو اخصائي في الرياضه، بس انا قاعد اقول لك من كلام الجمهور، واقع جمهور يعني، عرفت؟ فانا اتمنى ان هالتصريحات تخف، واتمنى ان عشان الضغط يخف وكل شيء بيصير زين ان شاء الله.
1: نعم ابو خالد، شكرا لك على هذه المداخله، وراح اوجه السؤال للكابتن يوسف عامر ان شاء الله بعد ما ناخذ هذا الاتصال ايضا من دولة الامارات العربية المتحدة الشغيرة.

0: الحقيقة، وبالتحديد من الفجيرة الإعلامي محمد خالد من إذاعة الفجيرة. مساء الخير أخوي محمد.
1: مساك الله بالنور والسرور أخوي محمد وكابتن يوسف، ولكم المحبة والود. مبروك، ألف مبروك انطلاق كأس الخليج 27، ومبروك هذا البرنامج الجميل والأصداء الجميلة ما شاء الله وتفاعل الجمهور.
0: مبروك يعني مبروك لنا ومبروك لكم، يعني وهذه عرس احنا نحضره كل سنتين يعني بشغف وبحب وبمتابعة، يعني النتائج كلها وكرتنا أصلا كرة قدم أساسها بطولات كأس الخليج. محمد تكلمنا عن البطولة، شلون تشوفها، شلون تشوف المنتخبات المتواجدة حاليا، ومين المنتخبات الأقرب للوصول إلى النهاية، خط النهاية؟
1: والله يا سيدي، هو الميزة في هذه البطولة بال27 أن مبارك لكل دول مجلس التعاون الخليجي، دول الخليج العربي والشعب وحكومة على اعتراف الفيفا في هذه الدورة، وتصنيفها من ضمن إن شاء الله أنها تكون مستمرة من ضمن البطولات الموجودة والمسجلة سابقا في الفيفا. مثل ما تعرف زمان كانت هي بطولة ما نقول هامشية ولكن غير مسجلة، والآن حصلنا على هذا التسجيل، هذا إنجاز يحسب للخليج. أما بخصوص الفرحة فهي جاتنا في وقت أن فعلا نثبت للعالم كله أن إحنا على قلب واحد، إحنا باقين خليجنا واحد، وباقين مهما قيل ومهما طلعت نشاعات نبقى واحد. بخصوص المستويات في كأس الخليج، أنا دائما وأبدا أقول كل ما بتدخل في التصنيف التوقعات وبتحط تصنيفك بتطلع بنتيجة مختلفة تماما وثانية، الحسبة فيها مختلفة. إذا اليوم تكلمنا عن سبيل المثال المنتخب الإماراتي، يقول لك كل المحللين أثنوا أن حظوظه كبيرة أنه يوصل للمربع، يوصل للنهائي، ولكن يمكن تلقاه في أرض الميدان شيء مختلف تماما.
0: صحيح،
1: خصوصا بالفرق الخليجية اللي موجودة. ولكن أنا ما أدعوه من خلال منبركم وإذاعتكم العزيزة والغالية، وأنا دائما أسميها إذاعة نظر العين، مش البحرين بس، لا نظر العين.
0: تسلم تسلم،
1: الله يسعدك ويخليك يا حبيبي ويسلمك. دائما أقول للجماهير والمستمعين وكل اللي موجودين واللي يتابعون كأس الخليج، استمتعوا بالكرة، استمتعوا بالفعاليات الموجودة، استمتعوا بالتجمع الموجود، سواء كان في جدة، سواء في البحرين، في دبي، في قطر، في الكويت، استمتعوا بشوفة أهلكم. الدورة أساسا مو بس تحدي كروي، لا، هي الهدف من ضمن أهدافه وهدف رئيسي موجود إن احنا نلتقي بأخواننا وأحبائنا وأشقائنا في الخليج ونكون قراب من بعض.
0: شكرا،
1: هذه رسالتي لكم.
0: نعم، شكرا لك الأخ العزيز والإعلامي محمد خالد من إذاعة الفجيرة، ونتمنى لكل المنتخبات الخليجية كل التوفيق، واللي يفوز والمنتخب اللي راح يحمل يعني يشيل اللقب نكون احنا الفايزين إن شاء الله. نرجع أعزائنا المستمعين بشكل سريع، كابتن يوسف أروح حق سؤال ابو خالد اللي طلب منه، يقول دائما احنا لما نذهب للبطولات بدون ضغوطات، يقول رحنا البطوله الاخيره خليج 26 بدون ضغوطات، بدون اماني عوده، بدون بهرجه، تحققنا اللقب. يقول احنا من نصرح ونبتدي تطلع تصريحات من دراغون حتى في السابق، يمكن حتى يعني البطوله الاخيره منتخبنا للشباب في البحرين قبل اسبوعين، يعني الضغوطات كانت كبيرة على اللاعبين، يعني الإعلام شحن إعلامي كبير، وفي مجموعة كانت سهلة، لكن الفريق ما قدم أو ما قدر يتحصل على بطاقة تأهل. فهل توافق أبو خالد أن كل ما تزيد الضغوطات والمطالبات على المنتخب تشوفه يتراجع؟
2: شوف، أنا وافقه في شطر وأختلف معه في شطر. اللاعب البحريني مر، يعني أنا من على أيامنا إحنا، يعني دائما المباريات اللي نلعبها برا نتألق فيها ونفوز فيها، والمباريات اللي نلعبها على أرضنا يا نتعادل يا نخسر فيها، وما تكون بمستوى. يعني لو أنت ترجع شوية بالذاكرة ما تذكر يعني مباراة ممتازة على أرض

0: أظن إلا مباراة واحدة اللي أنا ما بنساها طبعا، اللي فزنا عليها على إيران 3-1، اللي كانت على أرضنا وكانت من أفضل المباريات. الشيء الثاني اللي هو يقول طبعا المدرب إنه دائما يتكلم بثقة ويتكلم إن إحنا بناخذ البطولة، أكيد أكيد بيتكلم بذي الطريقة. هو بطل، هو بطل النسخة اللي راحت، هو بطل كأس الخليج الأخيرة، أكيد النبي البطولة، وبيقول إحنا نبي نحافظ على اللقب وإحنا نبي نسترجع اللقب، وهذا شيء طبيعي. يعني أنت اليوم تتكلم، لما تتكلم أنت بطل، غير لما تتكلم أنت غير بطل.
1: فأنت لما تتكلم بطل غير إنه لما تتكلم غير مو بطل.
0: أكيد أكيد أنت
1: حامل اللقب، يعني
0: أنت حامل اللقب بتروح على بطولة، أكيد بتقول إن أنا بحافظ على اللقب وأنا منتخبي مستعد وإن شاء الله ناخذ اللقب الثاني. هذه شيء طبيعي في كرة القدم.
1: زين كابتن، اليوم راح تكون مواجهة تحمل تاريخ كبير، مواجهة المنتخب السعودي والمنتخب الكويتي. يمكن الأنظار كلها راح تتجه على المباراة الثانية اليوم.
0: أكيد، أكيد.
1: الكويت والسعودية، شنو تتوقع من هذه المباراة كابتن؟
0: والله أنا يعني بأمانة يمكن أنا خالف الجميع في ذي المباراة بالذات، اللي هي مباراة السعودية ومباراة الكويت، لأن هي مباراة ديربي. وأتوقع أنها تكون مباراة عكس التوقعات، أن مباراة افتتاح وتحفظ، لا لا لا لا، أتوقع أنها تكون مباراة مفتوحة، تكون مباراة فيها أهداف،
1: فيها أهداف. المنتخب السعودي عارف احنا، أو احنا عارفين ان الدوري السعودي الاقوى الان، ويصنف من اكثر الدوريات يعني انفاقا في جلب لاعبين باسماء كبيره. لكن قبل لا اوجه لك هذا السؤال، خلني اروح للمملكه العربيه السعوديه وللزميل الاعلامي سليمان الجابري، واللي راح نتكلم ونتحدث معه حول مباراة المنتخب السعودي والمنتخب الكويتي، واللي راح تقام عند الساعة 9 من مساء اليوم. سليمان مساء الخير.
2: يا هلا وسهلا أبو أحمد، مساء الخير عليك وعلى ضيفك الكريم وجميع السادة المستمعين الكرام في إذاعة البحرين.
1: الله يسلمك. أولا
0: مرحبا مسنون.
1: أستاذ سليمان، عابين نعرف المنتخب السعودي جاهز لكأس الخليج، هل راح يدخلها كمحطة إعدادية ولا لا؟ المنتخب السعودي البعيد عن لقب كأس الخليج لأكثر من 20 سنة يريدها هذه المرة في جدة؟
2: أبو أحمد إذا سمحت لي في البداية، دعني أتقدم بالتهنئة لسيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين بمناسبة اليوم الوطني السعودي، وأعتقد أنه هذه يعني مناسبة كبيرة بالنسبة لنا السعوديين، خاصة أن اليوم تتزامن مع استضافة جدة لبطولة عريقة، بطولة تاريخية مثل بطولة كأس الخليج. بالتأكيد اليوم يعني بطولة كأس الخليج بكل ما قيل عنها في سنوات سابقة تظل بالتأكيد اليوم هي هدف لكل المنتخبات، خاصة في المنتخبات اللي تكون مستضيفة لهذه البطولة. يعني شاهدنا في النسخة الماضية كان المنتخب أعتقد العراقي، وفي فترة سابقة كان المنتخب البحريني، فكل الدول اللي تكون مستضيفة للبطولة هي تضع يعني البطولة كهدف استراتيجي ومهم جدا لتحقيقها. ما بالك اليوم تتحدث على إقامة هذه البطولة في مدينة جدة، ومدينة جدة يعني عرفت ووسام عليها دائما أنه الحضور الجماهير المميز، خاصة في ظل وجود قطبي مثل الاتحاد والأهلي موجودين في المنطقة الغربية، والمنطقة الغربية في السعودية جماهير ذواقة لكرة القدم ومحبة ودائما داعمة، وأغلب يمكن انطلاقات وإنجازات المنتخب السعودي تكون من ملاعب جدة. فبالتالي أنا أعتقد اليوم المنتخب السعودي في ظل هذا الدعم الكبير وهذه الحفاوة لبطولة مثل بطولة كأس الخليج هي هدف رئيسي للمنتخب السعودي، بما أيضا المنتخبات الأخرى اليوم بالتأكيد أنه هدفها وقدومها إلى جدة من هدف المنافسة على هذه البطولة. كاستعداد بالتأكيد اليوم المنتخب السعودي حقيقة وأمانة لا يعيش في أفضل حالاته، خاصة بعد المشاركة العديدة اللي كانت مخيبة في كأس العالم الأخيرة، واللي كان حقيقة الاتحاد السعودي يعني السابق سبب كبير في ما حدث لها بالنسبة لتغيير المدربين وعدم الاستقرار الفني. ولكن أنا أعتقد أنه اليوم هو تحدي جديد للمنتخب. المنتخب بقيادة دونس، يمكن كانت المدرب اليوناني دونس في كأس العالم ما أخذ فرصته بظل ضيق الفترة، ولكن أعتقد أنه اليوم هذا

0: هذه البطولة هي هدف بالنسبة له، وخاصة أنها تسبق مثل ما أسلفت أنت يا أخ محمد بطولة مثل كاس آسيا، وبالتالي هي حتكون أفضل فترة استعداد للمنتخب السعودي وكل المنتخبات المشاركة في هذه البطولة. لكن ما نأمله حقيقة أنه هذه النسخة تحديدا في كاس الخليج تظهر يعني على الأقل بعلامة فنية مختلفة عن النسخ السابقة. دائما يعني تعودنا أنه الإثارة دائما في كاس الخليج تكون خارج الملعب، ما نتمنى حقيقة في هذه النسخة تحديدا أن تكون الإثارة والندية والمنافسة الحقيقية داخل أرضية الملعب.
1: سؤال سريع، مصعب الجوير والمفرج والحديث اللي تدور في وسائل الإعلام في إكس في تيك توك، عندك معلومة هل الأخبار دي صحيحة؟ هل ما أعرف يعني إيش اللي قاعد يدور في هذا الموضوع؟
0: والله هي محمد أزمة مفاجئة حقيقة، يعني حتى الشارع الرياضي السعودي انصدم حقيقة في هذه يعني في هذا القرار وفي هذا الحدث. يعني بالتأكيد اليوم لما تتحدث على مصعب الجوير، واحد من أفضل اللاعبين الموهوبين الشباب في المملكة العربية السعودية، واحد يعني يمكن افتقدنا في السنوات على مستوى المنتخب السعودي والكرة السعودية لذائقة اللاعب المهاري اللاعب المتمكن مثل مصعب الجوير.
1: لا يقولون يا سليمان، يقولون له هو نوع من نوعية لاعبين الزمن الجميل.
0: بالتأكيد يعني هو امتداد للمرحلة السابقة، محمد نور، محمد الشلهوب، ياسر القحطاني، حقيقة يعني قيمة فنية عالية جدا. وبالتأكيد اليوم خسارته في هذه البطولة بالتأكيد هي مؤثرة. ولعلي أستشهد هنا حتى بحديث المدرب أمس في المؤتمر الصحفي، ذكر هذا الموضوع أنه اليوم المنتخب يفتقد للاعب كصانع لعب، يعني هو الأبرز في المنتخب السعودي. ولكن أنا أعتقد اليوم القرار اللي حدث في إدارة المنتخب، أعتقد أن الجميع وأنا منهم أشاد حقيقة بهذه الاحترافية حقيقة في التعامل مع اللاعب. ويبدو أن اللاعب يمكن في كثير، محمد أنت سمعت في منصة إكس في كثير من المواقع يعني تعددت الروايات بين أنه كان اللاعب أدخل وجبة للمنتخب، وبين أنه اللاعب يعني كان في مشكلة فنية داخل أرضية الملعب تكررت مع المدرب. ولكن أنا أعتقد بتصوري أنا أنه حسب، وهذا يعني قرأته من حديث الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي للمنتخب السعودي الأستاذ فهد المفرج، إنه اللاعب تكرر منه هذا الفعل أكثر مرة. ولعل واضح إنه إنه إنه الموضوع كبير جدا يعني، ولا ما يستبعد لاعب بهذه الطريقة في بداية معسكر المنتخب.
1: صحيح صحيح.
0: لكن اليوم إحنا ندعم أي قرار يكون في مصلحة وفي حزم وفي احترافية بالتأكيد. ولعل يمكن حتى اعتراف اللاعب، البيان اللي أخرجه اللاعب بعد القرار، هو تأكيد لأنه الفعل اللي كان يستحق عليه هذه العقوبة. وبالتالي أنا أعتقد أنه يعني القضية طويت بالنسبة للاتحاد السعودي أو بالنسبة للمنتخب السعودي، وينظرون على المجموعة الموجودة، والمجموعة الحالية قادرة على المنافسة على هذه البطولة.
1: نعم. زميل الإعلامي السعودي سليمان الجابري، شكرا لك على كل هذه التوضيحات حول موضوع مصعب الجوير، وأيضا المنتخب السعودي المشارك في والذي يستضيف بطولة خليجي 27. شكرا لك يوسف، وصلنا لنهاية الحلقة، شكرا لك. تعادل المباراة الأولية أو فوز؟
2: توقع تعادل المباراة الأولية أكثر الظن، وإذا كان في فوز بيكون في 1-0 حق العراق.
1: المباراة الثانية من الأقرب،
2: الثانية فيها أهداف غزيرة، لكن ما أتوقع منها.
1: وقبل النهاية بكل فخر واعتزاز نهني المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا بمناسبة اليوم الوطني المجيد، ونقول دام عزك يا وطن، وكل عام والسعودية وشعبها بخير وأمن وازدهار. ومن البحرين للسعودية محبة تجمعنا وتاريخ ومصير واحد، ونقول لكم نشوفكم باكر في حلقة جديدة من شنو إبراهيم تلفت خليجي 27. تقبلت تحياتي أنا محمد عبدو، وتحيات فريق العمل، وشكرا لك كابتن يوسف العامر.
2: شكرا يا محمد، وأشكر الطاقم الفني وأشكركم، وكانت حلقة شيقة وسريعة.
1: أيضا الشكر موصول لفريق عمل البرنامج، كابتن وين مسؤولنا العود فايز السادة، شكرا لك. شكرا لإبراهيم تلفت المخرج المرئي, شكرا لعبد الله الشوملي, محمد نعمة, وأيضا الشكر

0: موصول من مخرج استديو 27 في أولى حلقات هذا البرنامج لخليجي 27، والتحية أيضا موصولة مني أنا محمد عبدو. نلقاكم باكر في نفس الوقت من 4 إلى 5
1: عبر أثير بحرين اف ام في استوديو خليجي 27، ننقل لكم الأحداث أولا بأول من جدة إلى البحرين.
2: بحرين اف ام على هواك.

العلاقات التاريخية بين البحرين والسعودية. تعد العلاقات التاريخية بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية علاقات متفردة عبر التاريخ، كشاهد ملموس للاستقرار والازدهار في المنطقة ونموذج فريد للتكامل السياسي والاقتصادي والاجتماعي. فكما شكلت المملكة العربية السعودية عمقاً استراتيجياً للبحرين، مثلت البحرين الشريك الفاعل في أبرز القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية. وشكلت العلاقات البحرينية السعودية نموذجاً فريداً في تاريخ العلاقات الخليجية، حيث تشكلت مبكراً على أسس من الرؤية الثاقبة والروابط الأسرية والتكامل السياسي، وهو ما يتجلى بوضوح عند تأملها من منظور عهد الشيخ عيسى بن علي آل خليفة طيب الله ثراه، الملقب بعيسى الكبير، الذي مثل عهده مرحلة مفصلية في بناء جسور الثقة بين القيادات في المنطقة. ترجع الجذور الأولى للعلاقة بين الشقيقتين إلى زمن الدولة السعودية الأولى التي أسسها الإمام محمد بن سعود في الدرعية عام 1727 للميلاد، حين كان الخليج فضاءً اجتماعياً واقتصادياً.

اقتصادياً مفتوحاً تتداخل فيه حركة القبائل والتجارة والعلم، وقد نشأت الروابط مبكراً بين آل سعود وآل خليفة الكرام في إطار طبيعي من الجوار والتداخل البشري.

بناء التفاهم حول قضايا الأمن والاستقرار والتجارة في زمن كانت فيه المنطقة تمر بتحولات سياسية واقتصادية عميقة. وقد أسهم هذا التواصل المستمر بين المملكتين الشقيقتين في ترسيخ الثقة وتعزيز أواصر القربى والجوار، لتغدو العلاقة البحرينية السعودية علاقة أخوة أبدية. ثم جاء توحيد المملكة العربية السعودية الشقيقة على يد الملك عبد العزيز طيب الله ثراه، فدخلت العلاقات البحرينية السعودية مرحلة أكثر تنظيماً ووضوحاً، مستندة إلى إرث تاريخي من التفاهم والاحترام المتبادل. واستمرت هذه العلاقات في النمو عبر عقود متتالية، محافظة على ثوابتها ومتكيفة مع متغيرات العصر دون أن تفقد جوهرها القائم على وحدة المصير. ومع مطلع القرن العشرين بدأت ملامح العلاقات المتينة بين المملكتين الشقيقتين تدخل مرحلة أكثر وضوحاً، إذ نشأت صلات وثيقة بين الملك عبد العزيز آل سعود والشيخ عيسى بن علي آل خليفة طيب الله ثراهما، فقد كان التواصل بين الجانبين مباشراً ومستمراً، حتى وصف المؤرخون تلك المرحلة بأنها أقرب إلى علاقة كيان واحد في شؤونه الكبرى، تجسدت في قرارات استثنائية في سياق الخليج آنذاك، من أبرزها صدور مرسوم في أوائل خمسينيات القرن الماضي باعتبار المواطن البحريني في حكم المواطن السعودي في بعض المعاملات، وهي خطوة تعكس عمق الثقة المتبادلة في زمن كانت فيه الدول تؤسس هوياتها السياسية الحديثة. علاقات تاريخية بين المملكتين الشقيقتين قامت ولم تزل على التواصل والود والمحبة بين قيادتي وشعبي البلدين، شهدت وما زالت تشهد تطوراً مستمراً على كل المستويات، انطلاقاً من الثوابت والرؤى المشتركة التي تجمع بينهما تجاه مختلف القضايا وروابط الأخوة ووشائج القربى والمصاهرة والنسب ووحدة المصير والهدف المشترك التي تجمع بين شعبيهما، فضلاً عن جوارهما الجغرافي، علاقات تعززت بروابط الدم والإرث والمصير المشترك، حرصت قيادتا البلدين الشقيقين على توثيقها باستمرار وتشريبها بذاكرة الأجيال المتعاقبة لكي تستمر على النهج والمضمون.

0: بحرين اف ام.
1: لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضا، صل واقرا، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم.

وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.

القطاع الرياضي في المملكة العربية السعودية. اتخذ القطاع الرياضي في المملكة العربية السعودية الشقيقة موقعاً وزخماً واتساعاً كبيراً في التنمية الوطنية بقيادة

لمادة روح المبادرة والطموح والثقة. فجذور الرياضة الضاربة في عمق تاريخ المجتمع السعودي واحتفاظها بمكانة أصيلة في ثقافته رسخت الاهتمام بها بين مختلف شرائح المجتمع. فمنذ تكون المجتمع السعودي برزت رياضات تقليدية متعددة كسباقات الخيل والهجن والصيد بالصقور والرماية وغيرها، ولم تكن مجرد هوايات عابرة بل جزءاً حيوياً من الغنى الثقافي، ولا تزال حتى اليوم تجسد رموزاً حية لهوية المملكة العربية السعودية وأصالتها. وباحتضان المملكة الشقيقة لأبرز الفعاليات العالمية من سباقات الفورمولا 1 إلى كأس العالم للأندية، مروراً بنهائيات رابطة محترفات التنس وكأس العالم للرياضات الإلكترونية وغيرها من الأحداث الرياضية الدولية والمحلية التي استطاعت النجاح في استضافتها، أصبح القطاع الرياضي في السعودية ركيزة محورية في مسيرة النهضة القائمة فيها، مع رؤية المملكة 2030 التي هدفت إلى تحويل القطاع الرياضي لقطاع حيوي على المستوى المجتمعي، من نشاط ترفيهي ثانوي إلى أساس اقتصادي وصناعة إقليمية وعالمية هدفها تعزيز التنمية الاقتصادية للمملكة. وقد شهدت الرياضة في المملكة العربية السعودية تطوراً متسارعاً منذ عام 2017 مدفوعاً بمستهدفات رؤية السعودية 2030، حيث بدأت ملامح الازدهار مع تأسيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية. وفي عام 2018 تعزز هذا المسار من خلال تأسيس الاتحاد السعودي للتسلق والهايكينج والسماح للمرأة بدخول الملاعب الرياضية، إلى جانب إنشاء الاتحاد السعودي للرياضة للجميع. وفي عام 2019 شهدت المملكة إقامة النسخة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الإلكتروني، بينما مثل عام 2020 نقطة تحول بارزة مع تأسيس وزارة الرياضة وإطلاق أكاديمية مهد لاكتشاف وتطوير المواهب، إلى جانب إطلاق النسخة الأولى من الدوري السعودي لكرة القدم للسيدات. واستمر الزخم في عام 2021، حيث تم تشكيل أول منتخب سعودي للسيدات لكرة القدم وإطلاق استراتيجية دعم الاتحادات الرياضية السعودية وبرنامج تطوير رياضيي النخبة وبرنامج فخر لتأهيل ذوي الإعاقة، إضافة إلى برنامج دبلوم إدارة التسويق والاستثمار الرياضي وتدشين استراتيجية دعم وتطوير الاتحادات، إلى جانب إطلاق برنامج ISDE للماجستير في الإدارة الرياضية والترفيه عبر معهد إعداد القادة. وفي عام 2022 أطلقت المملكة دورة الألعاب السعودية وبرنامج تحرك معنا في 13 مدينة، إلى جانب إطلاق برنامج ماجستير إدارة الأعمال التنفيذية في الإدارة الرياضية، كما احتضنت العاصمة الرياض أول بطولة لكأس العالم للرياضات الإلكترونية. واستمرت الإنجازات في عام 2023 مع إقامة أول دوري للكرة الطائرة النسائية وبدء تخصيص الأندية الرياضية، بينما شهد عام 2024 ارتفاع عدد الاتحادات الرياضية إلى 97 اتحاداً ولجنة ورابطة، إلى جانب افتتاح مشروع المسار الرياضي. وفي عام 2025 تواصلت مسيرة النمو، حيث ارتفع عدد الأندية الرياضية إلى 133 نادياً يمارس فيه أكثر من 12 رياضة، وتم إصدار نظام الرياضة وبدء تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على اللاعبين والمدربين السعوديين. وشهد القطاع الرياضي في السعودية تحولاً شاملاً لم يقتصر على رياضات محددة، حيث أطلق مشروع تخصيص الأندية والاستثمار فيها
لتمكين القطاع

الخاص وزيادة كفاءة الأندية، بما يعزز من دور القطاع الرياضي كقطاع منتج. كما شهدت البنية التحتية الرياضية تطوراً ملحوظاً من خلال تحديث الملاعب وتحسين تجربة الجماهير، مما ساهم في تهيئة بيئة داعمة لاستضافة البطولات والفعاليات العالمية.

على رمال الصحراء ارتكزت راية الإباء خفاقة في علي السماء بأحرف النور تعانق الجوزاء. 23 سبتمبر يوم توحيد المملكة، عزنا بطبعنا.

0: فوق السحب راية التوحيد بأخضرها.
1: فوق السحب راية التوحيد بأخضرها، من تحتها السيف وامجاد السعودية، ترزف لها الأرض وتجهز مباخرها. في يومها السعد لامع منتشر ضية، حتى المنامة من أولها لآخرها استبشرت، والشوارع فرح مكسية. في عينها الحب باطنها وظاهرها، وتعيش فرحة

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل وقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

عندما يلمع نجم الميزان في سماء العالم، تحتفل السعودية بيومها الوطني بقيام مملكة الملك.

الوجد والعدالة صداها في التاريخ يتردد بأصالة. 23 من سبتمبر يوم توحيد المملكة، عزنا بطبعنا.

ازدهار قطاع السياحة والترفيه بين المملكتين البحرين والسعودية. وضعت رؤية السعودية 2030 القطاع السياحي في قلب التحول الوطني، استناداً إلى مقومات طبيعية وثقافية وتاريخية متنوعة. وقد عززت هذه الرؤية مكانة السياحة كرافد اقتصادي واجتماعي رئيسي يدعم النمو ويوفر فرص العمل ويرسخ حضور المملكة كوجهة سياحية عالمية. وضمن مستهدفات رؤية 2030 استطاعت المملكة العربية السعودية الشقيقة أن تحقق إنجازاً بارزاً يتمثل في استقبال 100 مليون زائر سنوياً قبل الموعد المحدد ضمن مستهدفات رؤية 2030 في خطوة تعكس تسارع نمو القطاع السياحي والازدهار الذي تشهده في المملكة. ومن خلال تطوير الموروث الثقافي والطبيعة الخلابة وتحويلهما إلى وجهات سياحية عالمية، يواصل صندوق الاستثمارات العامة دعم نمو القطاع وتعزيز مكانة المملكة العربية السعودية كإحدى أبرز الوجهات السياحية والمحاور المؤثرة في مستقبل السياحة العالمية. وقد برز الدور الاستثماري لصندوق الاستثمارات العامة الذي أصبح أحد المحركات الرئيسية لتطوير منظومة السياحة والترفيه والضيافة في المملكة، فتمثل أحد أبرز التحولات في التجربة السياحية السعودية في الانتقال من مجرد جذب السائح إلى صناعة وجهات وتجارب وأحداث تدفعه إلى اختيار المملكة وجهة لسفره. ولم تعتمد السعودية على نمط سياحي واحد، بل عملت على تطوير منظومة متنوعة من المنتجات والتجارب السياحية تشمل السياحة الثقافية والتراثية والطبيعية والترفيهية والفعاليات والسياحة الفاخرة والرحلات البحرية إلى جانب السياحة الدينية. هذا التنوع الشامل أسهم في توسيع قاعدة الزوار وجذب شرائح مختلفة من السياح وتعزيز جاذبية المملكة كوجهة سياحية عالمية على مدار العام. كما أسهم إطلاق مواسم السعودية والتوسع في تنظيم الفعاليات الرياضية والثقافية والترفيهية في خلق دوافع جديدة لزيارة المملكة، فلم يعد السائح يقصدها فقط لأغراض السياحة الدينية أو لزيارة المواقع التاريخية والطبيعية، بل أصبحت الفعاليات نفسها سبباً رئيسياً للسفر. وتعكس أعداد الزوار حجم

الإقبال المتنامي على هذا النوع من السياحة، إذ تجاوز عدد زوار الفعاليات الترفيهية في السعودية 45 مليون زائر خلال النصف الأول من عام 2026، في مؤشر على تنامي دور الفعاليات باعتبارها رافداً رئيسياً لقطاعي الترفيه والسياحة ومحركاً لجذب الزوار إلى مختلف مناطق المملكة. بالإضافة إلى ذلك، استفادت المملكة العربية السعودية من موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يتوسط ثلاث قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا لتعزيز مكانتها كمركز رئيسي لحركة السفر الدولية، بالتوازي مع استثمارات واسعة في تطوير قطاع الطيران وتوسيع شبكة الربط الجوي مع مختلف الأسواق العالمية. ويأتي إطلاق طيران الرياض ضمن هذه الاستراتيجية، إذ يستهدف الناقل الوطني الجديد ربط المملكة بمئة وجهة دولية بحلول عام 2030، بما يدعم تدفق الزوار ويعزز قدرة القطاع السياحي على استيعاب النمو المتواصل في أعداد السياح. ولا يقتصر تطوير منظومة النقل على الطيران، بل يشمل أيضاً تعزيز شبكات النقل الداخلي وربط الوجهات السياحية، بما يسهل حركة الزوار بين المدن والمواقع السياحية ويرفع من جودة التجربة السياحية والترفيهية في المملكة.

0: أنصت جيدا، أنصت برفق، إنها أفكارك، إنها نفسك أنت. منذ آلاف السنين كنت وما زلت تغذي العالم بها، ليصبح مستقبلك حاملا لبصمتك في هذا الوجود. IFM على بحرين FM، أنت من يصنع اللحظة. IFM. تنويه: أحداث وشخصيات هذا البرنامج من نسج الخيال ولا تمت للواقع بصلة. ربما.
1: ايش بيصير؟ الصوت وايد ديستورشن.
2: اي في شيء في الصوت احمد،
1: والله
2: في مايك ثاني قاعد يلقط، في شيء غلط في الموضوع.
1: في الصوت
2: وش في صوتي؟
1: ما في صوتي اي شيء.
2: عندك مشكله؟ البرنامج اللي قبلنا شكلهم اشتغلوا في السيتنج. انا اقول اللي ما يعرف حق السيتنج لا قاعد يحوس،
1: اللي ما يعرف الصقر
2: يقلونه.
1: وايد ديستورشن
2: ترى. ما ادري في التيك توك تسمعون صح ولا انا اسمع وايد صدى في شيء غلط.
1: انا بعد
2: فاصل 40 دقيقة رجع لكم نحل الموضوع.
1: خلص الموضوع ماري، خلص الوقت 40 دقيقة. شلون الحين؟
2: قدمي حلنا احمد يشوف شو السالفة.
1: عماد احس ما قدرنا لان وايد الصوت اوفر.
2: كنا في تنكه قاعد نقدم.
1: كنك في غاطس في البرتشة.
2: لا مو غاطس برتشة. يعني مالكينج. لا يلا قدمي تحي.
1: انت تعرف تسبح؟
2: يا سموني عماد.
1: لا لحظة تسبح سباحة مو بس تنقع كذي في الماء.
2: مو تنقع، شوف شايفتني شو اسمه وحيد القرن، ما ادري يسمونه
1: فاقمة.
2: لا فاقمة تعرف تسبح يا ذكية. احمد كنا قاعد نقدم في صالة ما فيها اثاث.
1: اقول لك انا ليحن الصوت ديستورشن.
2: شو مسوي؟ نكلمهم مخرج تقابل قول له شو مسوي انت؟
1: وايد الصوت
2: ينني اللي يطلع فيها، ينني. ما تعرف على المكسر يا اخي، لا تغير الستينك. ايوه صار شيء، صار اوكي
1: يعني بلد. بدا شوي حن شوي تحسن بدا. ها
2: تغربل احمد فقير، تغربل.
1: شفت شو يقولون؟ اتصل على المفروشات. شفت شلون؟ شوف قاعدين احنا شلون
2: شنو؟
1: اتصل حق المفروشات.
2: شنو ذي يعني نكته؟ احلف انه نكته.
3: ليش ما ضحكتوا؟
2: يلا انت الحين قدمي احنا الرجال يشوف.
1: حياكم الله.
2: انت ليش سالت؟ ايوه شكرا جزيلا احمد.
1: ايوه كذي
2: تمام.
1: انا استل
2: الحين لو في الاذاعه ما في شيء اسمه احمد العبيد. انتوا شو بتسوون؟
3: يا قلبي
2: كل مصايبكم وهو يرد يعدلها. انتوا ما غربلتوا الريال؟ ما تعرفون حق المكسر؟ لان

0: واحمد يعلمكم لمتى يعني؟
1: لا ما فيش داعي للشوشرة، المشكلة تحلت خلاص.
2: والله تحلت بس يعني شوية ايه، الحين على الاقل واحد يدرب.
3: ليش سألتيني عن السباحة؟
2: لانه يعني
3: ما كنت منتخب محرك؟ نادي محرك سباحة؟
2: نعم
3: صغير طبعا مبحيل. لا هذه صج، مو انتي الكذب. طائرة ما طائرة تعزف كمان.
2: انا طائرة. في الطائرة كرة اليد،
3: وعندي لها
2: كرة
3: صورة
2: السلة
3: على المثلث، طق المثلث والموسيقى
2: زين وتنس طاولة. صج ايش فيك ترى؟ صج كنت شارش.
3: ما في ادمي فنان في ذلك كلهم كذا السكينة السويسرية كل شيء. انت
2: لحظة، انا ما قلت فنان في كل شيء، بس انا قلت لك اشتركت
3: معناته ما رحتي. كل واحد يقدر يسجل اسمه وما يروح.
2: لا لا رحت، لكن البطولات اللي شاركت فيها زين في كرة الطائرة صراحة.
3: سي ما هي طائرة يا رهد
2: علي ذاك الرسال.
4: ايش هالعيارة والجنبزة بعد عليه؟
2: صدق ما حد يصده رسالي، ما حد يصده. صدق
3: لا ترسالش، ما حد يصده، ما حد يصده، نفس الكذب ما يصاب.
2: انزين عاد اليوم احنا لازم نكون مستانسين اليوم.
3: نعم.
2: امورنا يعني صراحة جميلة وطيبة. هل السعودية احبابنا وحبايبنا واخواننا واهلنا وعزواتنا وجيراننا، يا هلا ومرحبا بهل السعودية. اليوم الوطني السعودي 23 سبتمبر من كل عام. أكيد نحتفل معاكم ونقول لكم كل عام وانتوا بألف خير يا أهل السعودية حكومة وشعبا. والله يجعل السعودية دائما في أمن وأمان ومحفوظة من رب العالمين. كل عام وانتوا بخير.

0: كل عام انتم بخير حبايبنا، وربي يحفظكم من كل شر ويا ربي منها الى الاعلى ان شاء الله، ودائما تمر علينا هذه المناسبات بالمسرات والمحبه وتلاحمنا يدا بيد مع اخوانكم واشقائكم في الخليج. ويا هلا ويا مرحبا بكم، ونبدا حلقتنا قبل ماي الاستاذ ليش ما سالتينا، ليش ما الصباح هذه سالتيني قبل ما وصل
1: الحين بدات الحصه، معنا كان في شيء ما عليه، يلا بنقول الموضوع ان شاء الله باكر، خلونا عشان نسوي سيلف سبنس حق الموضوع.
2: انا مش عارف حضرتك بتتكلم على ايه اصلا.
1: نحب نذكر مستمعينا ان احنا معاكم على اذاعه بحرين اف ام 93.3 اف ام، يشاركونا تردد الاخوان والاصدقاء من السعوديه. طبعا اليوم او من امس، هل السعوديه منورين البحرين؟ وما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، الزحمة زايدة، وإن شاء الله يا ربي تزيد وتزين بوجودهم أهلنا وأحبانا، حياكم الله ويا هلا وسهلا. وأيضا أهلنا وأحبانا الإمارات الحبيبة، تحديدا من أبو ظبي على 88.4 اف ام، ودبي دار الحي. التطبيق التالي راح تنزلونه في تلفونكم وتسمعونا من خلاله في أي مكان كنتوا في العالم.
3: Download the Bahrain TV and Radio app.
1: التيك توك يا هلا وسهلا، منورين أهلنا وأحبانا على البث المباشر على IFM، يا هلا وسهلا فيكم.
3: IFM 93.3.
1: الله يا عماد، واحد عزمك على كراعين.
0: هو عزمني أنا على كراعين، أنت الله يمال شنو؟
4: أنا ما أقدر أتوقف عن الأكل، وما أحب أسوي ريقيم، وأكره الناس اللي يسويوا ريقيم.
0: هو عزمني أنا، أنت شنو الله؟
1: إنه يعني كراعين.
0: لا كراعين بعدين بيلا شوي، خليها
1: كولاجين كولاجين،
0: خليها برد شوي الجو، حن حار.
1: الله
0: الحين شغلت مخي، حرم مخي عم ابو ياي، راحت بعيده
1: علي المحمد.

0: من العراق، عراقي في سويسرا، حياك الله.
1: علاوي نفسه لا؟
0: إيه.
1: علاوي حبيبي الله. يا مرحبا يا مرحبا،
0: إن شاء الله أمورك طيبة
1: حبيبنا علاوي.

0: الإمام الزان. ساطر.
1: الله. أوه ساطر خيال.
0: مخ.
1: مخ يلي
0: مخ.
1: خل عندك عندك مخي اللي تقول سوشي يا بابا.
0: سوشي شو سوشي
1: سوشي سوشي عيش حط فيه برشن هاوي
0: عيش هميج انزين
1: حط لك فيه أفوكادو
0: ولا تنهى الخيارتين الصغار داخل مكرهة
1: شدراني
0: فوقها ثلاث حبات ما يلش ثلاث حبات
1: مالك طاوة
0: ذي كافيار تعال يا ود العصا زين انا غطس السايه الصوص وذاك الخضر اللي انضربت منه انا مره الخضر
1: لا هاي انت ما تعرف تاكله شوف هذه لازم تحط الصويا صوص على هذه الاخضر زين وفي طبعا الينزبيل هذا
0: الينزبيل
1: اي الفريش وتعصر عليه ليمون ليمون وايد على وتخلطهم
2: عجيب
1: هني اكله انت ما عرفت له
0: انا شفت نكس كذي صغير قلت له همته بكبره
1: ما ايش صارك
0: صرت تنين تنين
3: يا حلالك
0: سوشي كراين
1: انزين المهم موضوعنا اليوم موضوعنا اليوم صراحه انا يوم سمعته عقب
0: تراجعت
1: لانه قال كل الانواع قال كل أنواع النساء يعني ما أعرف
0: أنا مالي شغل
1: ما أعرف
0: كل حاطين علي أنا هذه منكم وفيكم مالي شغل وهذا الموضوع على فكرة هي اللي مختارتها مو تقولون أنا هي اللي مختارتها أنا مالي شغل
1: يلا خل نسمع الموضوع وراجعين لكم إن إحنا نسأل سؤالنا ونقول لكم أرقام التواصل
4: الراجل ما بيحبش الست كذا كمل
5: ست ما بيحبش من الست ست حاجات
4: آه
5: للأنانة ولا الحنانة ولا المنانة ولا الحداقة ولا الشداقة ولا البراقة
4: اشرح
5: نشرح قالوا احذر ستة أنواع من النساء الأنانة كثيرة الأنين والشكوى الحنانة تحن إلى بيت أبيها كل يوم ريحة عند بابا جاية من عند بابا فين البيت تمنعنيش أيوة روحي عند بابا بس في آخر الأسبوع مش كل يوم المنانة بتمن على زوجها مش عارف انت مين ولا مين انا بنت مين انا انت ما كنتش حلتك حاجة انا اللي عملتك الحداقة طول ما هي ماشية عايزة تشتري ده وده وده الشداقة بتتكلم في اللي يعنيها والذي لا يعنيها البراقة بتتزين لغير زوجها عايزة تبقى جميلة في عيون الآخرين في عيون الرجال ست أنواع
4: يعني أعتقد كل واحدة ست بتسمعنا دلوقتي هتقعد تفكر أنا يا ترى مين فيهم أنا موجودة في الستة دول ولا مش موجودة
5: ما هو طبعا ده حاجة مهمة إنما المرأة الدينة اللي عندها دين هنيئا لزوجها بها وهنيئا لأولادها بها
0: أنا ما اختار
1: لا لحظة يعني الحين
6: يلا والله الحمد لله والنعمة بالله
1: شو صديقتنا تقول ايه؟ يحصل له البراقة
0: البراقة الحين مو انت اللي اخترتي انت قولي سؤالك
1: سؤالي عزيزي شنو اللي ما تحبه في المرأة شنو هو
0: يعني حابب تسألين بس الرجال
1: البراقة ولا الشداقة ولا الحداقة ولا
0: ولا شنو أشياء ثانية ترى في أشياء ممكن غير اللي قاله فضيلة الشيخ
1: أي
0: زين الرجال شنو تبسين الرجال أما قصدي المرأة شنو تبسين المرأة
1: المرأة هل أنت تحسين أنت من أي نوع من النساء
0: خليش صريحة
1: أنت من أي نوع النساء الشداقة ولا الحداقة ولا البراقة ولا
0: أنت من
6: طبعا النسوان بتوعنا اللي قاعدين عمالين ياكلهم ويتخنهم لما بقى كل واحدة قد الشليتة كده
1: ما عبر تقول لي شداخة
0: تقول نسكت أحسن هو قال ست أنواع أنت عزيز الرجل عزيزة المرأة في أنواع ثانية ترى مو بشرط شنو اللي ما تحبه يعني مثلا بتي تخطب
1: تجدم على
0: تجدم الشيء على هذا المصاب الجلل اللي أنت راح تقوم فيه فتقوم إلى هذه إيش يسمونه اللي روح يشوفه نظرة الشرعية أي. كل شيء فيه زين بس خواتك لأن دائما يجي يشوف الخير زين قالوا لك عن شيء فيها هذه أنت لا في المرأة ما تحبه صراحة ما تحبه
1: أي في سؤال عماد وايد مهم يقول أنا ما فهمت والله هذه نوع من أنواع الأكلات لا أدوية لا هذه نوع من أنواع الحبوب
6: ما ضحكته
0: هذه طبق سوشي على ذاك
7: أنسة خاتوني شرفنا ويسعدنا أن نتقدم لطلب

0: بنيتكم حق ولدنا
1: سعدون جابر.
2: وارش وارش.
3: انزين نبي نعرف شنو الشيء عزيزي الرجل اللي ترفضه وما تحبه، يعني مستحيل مستحيل تاخذ مثلا امرأة شداقة
4: مثلا
3: امرأة براقة.
4: لا لا بعيدا عن المصطلحات اللي انتم ما تفهمونها ولا تعرفونها
3: بلا فسر
4: لا تطلعون فيها قولوا اللي انتم تعرفونه، لان فضيلة الشيخ قاي من متخصصة انت ويبي لكم سنوات
3: وينك وينه
4: ما تغلبون ايش دخل. فتلفوناتنا بتقول لكم الطقاقة مو بش الدولة الحين بتقول لكم الطقاقة الأرقام
5: 1-7-4-50-50-6 من خارج البحرين إضافة فتح الخط زائد 9-7-3-1-7-4-50-50-6
3: هلا أقول الرقم أنا من داخل البحرين اللي حاب يتواصل معنا على 1-7-4-50-50-6 من خارج المملكة 0-9-7-3-1-7-4-50-50-6
4: بس اسمحي لي دام انت قلبتي على الحريم
3: أنا قلبت على الحريم بقول لك لا تسوي كذي عماد لا تسوي حم مشاكل رجاء
4: بقلب على الريال شنو ما تحبينه في الريال يلا مرة واحدة ليش بس هي
3: ما تحبين البصباص ما تحبين
4: يا على الموضوع الرئيسي ها بس تنسينا
3: إيه إيه إيه بس
4: يلا قالت لكم الأخت الفاضلة الأرقام في عندك تلفونات ولا نشوف يلا يلا يلا
3: ألو مساء الخير
4: يلا العب
6: مساء النور
3: حياك الله يا هلا وسهلا
6: بو محمد معاكم
3: حياك الله بو محمد
6: يا مرحبا يا مرحبا أستاذ عماد أستاذ سيمة
4: طول عمرك
3: هلا
6: بارك الله فيكم أولا على هذا البرنامج الجميل
4: الله يسلمك يا أبو محمد
6: واللي أنا أتمنى أن نشوفه على تلفزيون البحرين
4: حبيب يا أبو محمد حبيب حبيب
6: الله يوفقكم
4: احنا بعد نتمنى ولكن يعني قدر الله ما شاء فعل
3: ليش ليش صاير بنموت احنا لو ايش فيك
6: ان شاء الله
4: ان شاء الله قالت
6: ان شاء الله ان شاء الله
4: ان شاء الله
3: ابو محمد. محمد
4: قول
6: ما عمري
3: شنو اللي ما تحبه في المرأة
6: والله في نوع من انواع النساء اللي هي النكدية طبعا
3: النكدية
4: نوع نوع يعني بسيط من النساء النكدية
6: وين
4: نوع بسيط من النساء النكديه يعني مو بكلهم
6: لا لا بعضهم يعني او معظمهم يمكن
3: معظمهم
4: معظمهم
6: اي ايه معظمهم عندهم قصه النكد هذه خاصه اذا شاف الرجال مستانس ما يعجبهم
3: انزين الحين شلون تكتشف ابو محمد انها هي نكديه انت ليه حين يعني ما عرفتها عدل ما عاشرتها ما شفت اطباعها شلون تعرف انها هي نكديه تقدر تكتشفها يعني
4: في الملكة أتوقع
6: من سوالفها يعني تبين إن هي دائما تميل إلى النكد يعني تجيب لك السوالف اللي هي فيها حزن أو فيها مشاكل أو فيها يعني
3: كلها كآبة كآبة يعني
6: إيه كلها كآبة وكذي يعني إذا ما حصلت شيء قالت لك اليوم رطوبة مثلا
4: لازم يعني لازم تعكر الصف والأجواء
3: اليوم ملل
6: إيه بالضبط بالضبط
4: إيه إيه بس النكد اللي ما تحبه إيه بعد
6: وفي نوع اللي هي المبذرة طبعا
4: مبذرة إيه على أساس إنه عندك شيء تبذرة يعني إيه
6: اللي تأخذ الفلوس وكلها هدايا حق صديقاتها وأهلها هدايا
3: تفسفس الفلوس
4: تفسفس
3: إيه
4: سمعت محمد إحنا قاعد نقول حق الخليجيين الحين تفسفس عرفت
7: أنا عن شقعتني تنفقع مرارتي زود
4: أنا انفقعت مرارتي وخلصت إيه
6: إيه وفي أنواع ثانية بس ما تحضرني الحين
3: في وايد شكله أنواع وايد في عندك
4: بس الحمد لله أمورك طيبة أبو محمد صح
6: إيه الحمد لله أمورنا طيبة
4: الحمد لله حبيب يا أبو محمد حبيب
3: شكله معتقد
4: من داخل البحرين مختطف من داخل البحرين 1-7-4-5-2-5-6 1-7-4-5-2-5-6 من خارج البحرين 0-9-7-3-1-7-4-5-2-5-2-6
3: يلا ناخذ اتصال الو مساء الخير الو
8: الو السلام عليكم
3: عليكم السلام حياك الله
8: مساء النور
3: مساء الورد
8: احنا ثنائي طبعا
3: بو تركي
8: على الكره

0: غربية.
1: لا لا مو بتركي. لا لحظة ابو محمد.
0: ابو محمد
1: ايه حياك الله ابو محمد.
2: يا مرحبا يا ابو محمد.
0: من كثر ما احنا مستانسين بالبرنامج صراحة، مو اصلا مو بقدرين حتى نرفع السماعة نتصل نشارك.
1: الله الله عليك الله عليك الله عليك يا ابو محمد.
0: فوتنا شيء يعني
2: حبيبي يا ابو محمد حبيبي.
0: بس انا احنا في البداية خلنا نقط القطة هذه، والله اعلم هل احنا نواصل في الحياة ولا لا.
1: قول قول
2: يلا الله يستر.
0: انا اقول لو بس تحطون دي الشريط اللي في البداية اللي قاله الشيخ
1: اي
0: وتخلون الموضوع بس
2: يعني ماشي يعني بس الشريط
0: يرد الشريط يرد
1: يعني
0: الشريط
1: يعني تبي تقول كل هذه الانواع كلها
0: طول البرنامج. اي نعم
2: ها تبي ساعة الشيخ بلوب يعيد يعيد يعيد ها
0: يعيد ايه
2: لا لان انت كل اللي قاله فضيلة الشيخ انت ما تحبه في المرأة.
0: ترى احنا طالعين في السيارة والجماعة ويانا
1: قلت له مخطوف مخطوف
0: اي مخطوف
2: ايد المدام تسمع ام محمد
0: والله يمكن على خفيف.
1: انزين اذا اذا اذا تسمع هي شنو اللي ما تحبه في الريال؟
2: يا رحم
0: قولي ما تقدر تقول لك
2: ما تقدر. بس انتم اموركم طيبة ها اكيد ام محمد كامل والكامل الله
0: كامل كامل الله
1: الحمد لله
2: الحمد لله
1: الحمد لله ان شاء الله.
0: هذه مال يوم الخميس خراب البيوت هذه المفروض
2: لا ابشر بكره عف عليك بكره مجهز لكم شيء زين
1: اي باكر هابي ويكند
2: حلو انت مزنوط شيء ولا شيك
0: تحكي عندي مزنوط طبيب قرار
2: قلوب الناس داويها ترى ريوي الزمن مساكين
1: ايش والله انا
2: وانا
1: كله يعني في بالي ان هم اللي ظلام هم اللي قاسيين صار العش
2: الريال شوفي انتو شنو انت من داخل البحرين 1745256 ومن خارج البحرين 0973-1745256 ويارك الله يا ابو محمد.
1: الو مساء الخير.
2: ألو مساء الخير.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
2: عليكم السلام. معاك خرابين البيوت تفضلي.
1: لا لا
2: شو من معانا؟
3: كنا من الضحك.
1: إيه بعد.
3: أم عثمان.
1: أم عثمان.
2: عثمان. شلونك أم عثمان؟
1: أم عثمان يقول ليش خرابين البيوت يقول لا إيه نعم.
3: لا لا. جودة.
1: حياك الله أم عثمان.
3: والله موضوعكم يضحك والله قلت اليوم أبشارك بس خليت إن الواحد.
1: أيه؟
3: قلنا خلينا نشارك.
2: شو اللي ما يحب الريال في المرأة عثمان؟ شو اللي ما يحبه؟
3: أنا مري أنا أعتقد إن الريال ما يحب المرأة اللي تسأله والرايح ونياي.
1: حنانة يعني حنانة مثلاً؟
3: مو بحنة الاهتمام الزايد أحسه ما يحبه.
1: أي اللزقة الأوفر.
2: اللزقة بصراحة فسفس.
3: أحس إن هاي شيء يعني ما أدري مو بس الريال يعني حتى العيال حتى الأهل يعني كل ساعة ورحتة ونيتة. سبحان الله لبستي دفتي تهون بتروحين كل ما بروح البرادة بروح مكان يعني أحس هاي الأشياء تضايق
2: ما تحب يعني. الريال ما يحب اللي تسأل وايد
3: ما في مساحة يعني
2: ما في مساحة حرية دائما كاتمة على قلبه كاتمة كاتمة
3: هو يحب يكتم بس ما يحب يكتم
1: يعني المرأة المزنوطة
3: هو يحب يكتم بس ما يحب يكتمونه
2: ما حد فاس فاس مزنوطة إيه؟
1: إنزين عثمان والمرأة عفوا شنو اللي أنت ما تحبينه في الريال؟
3: أما أحب الريال اللي يقعد منفس ما عنده أخلاق نفسه خشمة مع أهله
1: أي شايف روحه شايف روحه وايد أوفر يعني كنا يعني إيه
3: ما أحب برع يعني برع يسوي روحه إنه هو أوكي وفي البيت كنا يعني
1: أبو الهول
3: مقصوب
2: كنا مقصوب انه معرس يا بيهال وذي ها
3: كنا طاقين على يده ومعرسينه ما احب هاللون احب بشوف حيوي
2: يحسسك انه هو ما نعالج انه ترى عرس يا بيهال مجبود الريال
3: اي هاي ما احبانه صراحه.
2: شكرا يا ام عثمان شكرا شكرا لك شكرا.
1: قسم بالله لو كذي
2: شنو
1: لو كذي كان مخلوع.
2: بسم الله علي.
1: مخلوع مخلوع
2: بعد
1: مو طلاق. لا لا خلع، عرفت يعني؟

0: أساس إنه يقول لك مخلوع، يتم طول عمره مخلوع.
1: مغلوق.
0: مخ مغلوق.
1: مغلوق. عطنا الألو.
0: ألو.
1: ألو مساء الخير.
2: مساكم الله بالخير والنور.
1: يا مرحبا.
0: مرحبا.
2: يا مرحبا شلونكم؟
1: بنت السليطي.
2: يا مرحبا.
1: يا مرحبا.
2: هادي أنا هادي.
1: عاد اليوم لعبتك تفضلي.
2: أسأل سؤال واحد بس. من اللي مختار الموضوع؟
1: سيما.
3: ما تنفرجنيش.
2: بالضبط. ما تنفرجنيش. ما حصلتي لها السولفة؟
0: لحظة بنت السليطي أنا الله يسلمك يوم سمعت كل الأنواع هذه قلت إحنا معقولة. إحنا فينا كل هالأنواع يقول لك لا بعد أكثر. بعد أكثر من كذي؟ إيش بقى بعد في النسوان؟
2: وعلي هالمرة بتدش بمناط الجنة دايركت من قول إحنا اللي مكلينها مو بهمة. أنا واحدة أتكلم عن نفسي ما في ولا صفات اللي قالوها فيني. بتسمينها غرور بتسمين إنه مو كل النسوان. إيش؟
0: لا يعني شنو؟
2: سؤال وشوفي شوفي الحكي اللي بيجي إذا عكست السؤال.
0: أكا قلنا عكستنا السؤال.
1: عكست عندك الموضوع.
2: والله هو ما في شيء صراحة كله على بعضه يعني.
1: الله يسلمك.
2: شنو نقول؟ شنو نقول؟ البومة. البومة النكدية. إيه
3: ما أعرف.
0: الريال البومة.
1: الريال البومة.
2: إيه إيه بومة ما تعرف تتفاهم. أنت صيدي لحقي عود شلون بتسوينها وشلون بتفاهمها؟
4: ما فيش داعي للشوشرة.
2: ترى مساو الريال سوري أنتوا سيدات وايد نسوان مساكين علي إيش عندنا إحنا؟
1: إيه يعني شو السؤال شنو اللي ما تحبينه؟ شنو اللي ما تحبينه؟
2: لا ما تسوي حشته اللي تبي.
1: يا إيه.
2: قد الزواج.
0: يعني كله بسبب الريال إذا هي كان فيها الصفات فسبب الريال.
2: سيما المرأة مستقبل على شنو بيلها من الريال هي راح تعطيه بزيادة.
5: يبا أنت خليك بنفسك خليك ديري بالك على نفسك.
0: أوكي.
1: بنت سليطي.
2: دم.
1: للحين عندك المساحة ترى يعني.
2: لا لا ليهني وستوم.
1: أوكي.
2: عشان ما يمنع.
6: أحرقهم في صدورهم.
1: شكرا يا.
6: شكرا. اللهم أحرقهم بنارك. اللهم أغرقهم في بحارك.
0: من عاد.
6: اللهم مزقهم إربا إربا.
0: الرجال قصدي.
1: نساء صوت ريال شنو ذي؟ من داخل البحرين 1745256 174 مشاكل
0: عادانه بقول لك احب
1: عادانه
0: احب البومه تصدق
1: تحبين البومه
0: احبك حيوان
1: اي ما هذا هو حيوان
0: اي بس يعني التشبيه احس يعني ظلام البومه البومه كان حلو جميل يعني
1: هي تقصد اللي ماخذ شخصيه البومه
7: انا اساسا مش طايق
0: اجنس
7: مخلوق جنبي مش
0: طايق اجنس مخلوق
7: جنبي
0: اوه صدق البومه طير مو بحيوان
1: صدق والله
0: اي تصدق اول مره اعرف هالمعلومه
1: شكرا
0: واو اي اوكي شكرا
1: يلا
0: صدق ما ادري نسيت شكرا صراحه الو
8: مساكم الله بالخير
1: مساكم الله بالنور والسرور
8: يعطيكم الصحة والعافية
1: يعافيك الرحمن
8: والله عجبني صراحة موضوعكم اليوم بس يعني حلاته يعني كلفتوا على روحكم شوي خليت الموضوع يكون يوم الأحد
0: بسعد
8: تعطون فرصة اي نعم
1: بسعد ليش نعطي فرصة حق شنو
8: حق الناس يروحون محكمة
1: لا لا احنا تعمدنا الأربعة على اساس عشان تهدأ السالفة تهدأ لأن بكرة بعد في موضوع بعد قوي عشان مرة واحدة ندلقمها كامل حق يوم الأحد
8: تعيل العمدة عزيمة اليمعة ودي وشبت شرارة خلاص
1: اي اي
0: انزين بساعد شنو الصفة اللي ما تحبها في المرة
8: والله واي صفات سيما الحنة والرنة كل شيء عطيني صفة يعني
0: حنة ورنة حنة من وين
8: أنا بعرف
0: شرنون شي حنون يرنون على شنهو إلا أنك أنت شيء ما سويته من كذي تحن
8: لا لا لا لا لا, لا ما هو على الفاضي وعلى المليون سواء عليك على العيال
0: إيش ليه مينونة هي مينونة على الفاضي على المليون بس كذي ما عندها سالفة لا يا يبا
8: بعد يعني شوفي ترى حتى هي صراحة يا الريال مينون يعني ما في فرق
0: والله أنت اللي قلت
1: يعني خل نختصر مسعد أنت قلت الحنة والرنة ما تحبها
8: ايه
1: ليش في مرأة حنانة ورنانة؟
8: في
1: معقول
8: 90

0: منهم ما عليك هاي
1: صدمتني
0: الحلقه اللي طافت ترى الاشياء بعيده وهي قريبه ما عليك منها وهي طيبه واتيكيت قدامك
1: اي بعدين إيه غير تصير يعني
0: اي والله انه غير
1: هي زين يا ابو سعود هاي بعد وجهه نظرك
2: لا
1: لان انا صادمني الحين انت
2: انت واللي تكونون على ما انتوا عليه وش وش دعوه ابو سعد لحظه لحظه الريال شنو اللي ما يعجبك فيه
0: الريال؟
2: يلا اي
0: شوفي دائما اسيبه يعني طابعك من كلها سوى طبعا فيه الزين وفيه الشين انا ما اقول لك يعني
2: الحريم
0: سيئين الصوبين
1: الجأس ما احبه انا في الريال
2: هو ما حد يحب الجأس ترى
1: جأس عندك مساعد فاس فاس فلوسك مصطلحات
0: يعني
1: كلها
0: يعني هي حنونة هذوك هي اللي ذاك حنونة عادي متبادل
1: فأبو سعد الحنون رانا وايد ناس قاعد يقولوا الحنون رانا ما ليش مخذين فكرة سيئة المرة الله هذوك شكرا يا أبو سعود شكرا يا أبو سعد عفوا شكرا لك من داخل البحرين معكم خراب البيوت على 174-5256 من خارج البحرين 0973-173-5256
2: الحين أنا مستغربة
1: ترى من سنين وقرون يقولون عنكم حنة ورنة
2: أنا أنا توني بقول لك وين قاعد أسمع حنانة حنانة حنانة
1: كله يقول لك المرأة كلها حنانة ما أعرف ليش أنا من عرفتش ولا مرة
2: لأن أنتم ما تسوون شيء لأن بليد تعرف شخص بليد بليد ما يتحرك ما يسوي شيء شيء طبيعي بتقول مرة مرتين هو بيعتبر حنة لأنه هو شخص بليد ما يسوي شيء في الدنيا بعد له سمنديقة
1: سمنديقة مساء فسفس أحد سمنديقة ومصنوط عطني ألو
2: ألو مساء الخير
3: مساء النور
1: يا مرحبا
3: مرحبا عبد الله
1: شيخ
3: شلونك
1: يطول عمرك معانا
3: معاك أبو عبد الله
1: يا مرحبا ونعم يا أبو عبد الله
3: عماد عبد الله كيف الحال؟
1: هلا ها بعد عماد عبد الله يا مرحبا
3: شمتاوي
1: يا مرحبا
3: شدونا على هالمواضيع الزينه
1: حبيب حبيب يا عماد فلا لما اقول اسمي هلا يا عماد حبيب عبد الله الحبيب
3: هلي هلي
1: هلا هلا عمادي
3: يلا الجار والكومبوند
1: يا مرحبا تفضل قول عماد شو اللي ما يعجبك في المرأة اذا ناوي بيتك يستمر
3: والله شو اقول لك شين شيل شين شين خلي شين حط شين ودي أنا على الله بس
1: أوه.
3: إيه بس شوف الجماعة كل يوم متفقين على الحنة والرنة
1: أنت متفق وياهم إيه
3: لا زيد عليها
1: أيوة
3: الغيرة اللي مالها داعي مالها غيري
1: الغيرة
3: اللي مالها داعي
1: اللي مالها داعي شلون قول لي
3: يا ابن الحلال على نوتيفيكيشن واتساب على اتصال من احد مين وغير وش لا ما رديت وش لا ترد اذا رديت وويلا ما رديت وويلا تكلمت وويلا سكت وويلا
1: الغيرة اللي مشبوكة مع الشك أيوة. عبد الله
3: ايوه يا ابو عبد الله
2: أيوة. على من تغير
1: عليه بعد شنو
2: عفوا يعني عفوا
1: ريلها
2: عفوا يعني بعد
1: شلون بعد
2: انت لازم تعرف الشخصيه واشي عشان تعرف انها على من تغير
1: قاعد تكلم في العموم ريال
2: كلام في العموم
1: صدق
2: يفرق يعني بين شخص لشخص
1: ريال يقول ان الغيره والشك تخنقه عدل ابو عبد الله
3: عدل ابو عبد الله عدل
1: عدل
3: عدل
1: انت
3: ويقول لك الريال يقعد في البيت بومه ويطلع برا يضحك
1: ايه؟
3: سولي مثل برا بضحك في البيت
1: سولي مثل برا بضحك هاي بعدنا فكره صح البيت ما يصير نشغل اقعد روح الله اقعد سلام
2: قال الغيرة قال الغيرة قال
1: مين مين مين روح الربع اللي انا هم بيرا فجر يا مرحبا مستمعين الكرام نعيد السؤال ولا عارفين
2: ايوة في تعليق شي يسوون برا هيش دراج يسوون برا هي لو تري شي يسوون برا
1: يعلمها يعلم لا ليس مخك زين كل واحد يرى الناس طابعه
2: برا
1: يلعبون باتة يطلعون قهوه
2: يصيدون
1: يروحون ذاك
2: يصيدون ويصطادون
1: اللي كلهم من نفس الشغل كل واحد قاعد بروحه حاطري على ريل وما يلش يلعب تكرم بالنعال تحت بريله ومن تشوف كذي على التلفون

0: قطره والثوب كله تناول يوم العيد. زين يقول الو
1: السلام عليكم بابا.
2: بس سيلينجو
0: سيلينجو
2: سيلينجو
0: شو بس سيلينجو
2: برا.
0: لا
3: جزاكم الله خير.
2: ناخذ اتصال. الو مساء الخير. الو
4: الو السلام عليكم.
2: عليكم السلام حياك الله.
0: مرحبا.
4: الو
2: ايوه من معانا؟
4: ابو شيمة معاكم.
2: ابو من؟
4: ابو شيمة. شيمة
2: سينا عبالي سيما قلت بعد اكيد سينا.
4: لا شيمة شيمة
2: سيما
4: يعني شيمة
0: شيمة
4: شيمة
2: شيمة شيمة. والنعم والنعم يا ابو شيمة.
0: والنعم والنعم
2: قلت يمكن بعد في احد خذ اسمه ولا شيء.
0: سم
4: واحد ضحايا خرابين البيوت.
0: انت واحد من مخربين البيوت؟
2: هو من ضحايا.
0: من ضحايا تسببنا عليك؟
4: اي والله تسببت علي. خليت
0: بشرك الله بالخير.
2: ليش يا ابو شيمة ليش؟
0: ليش لون اخوي؟
4: والله مجبور احنا متصل ترى.
0: ها انت مجبور. ها قول قول قول.
4: ما فيهم شيء النسوان ما فيهم ولا شيء. ما في شيء من نكرهه من فيهم صراحة. أقول لك من ناحية
0: كلهم زينين.
4: كل شيء زين فيهم. كل شيء زين فيهم.
2: شلون؟
4: لا خلاص كل شيء زين. اقتربت التهديد أنا.
2: لا
0: يعني أنت مجبور تتصل.
4: إيه والله مجبور.
2: انت بوشيمة زين.
0: بوشيمة اذا انت خاطفتك حاطة سلاح شيء كحكي حتين. اذا كح
4: حاطين سلاح في رقبتي.
0: يا امن طارش لوكيشن مالك. طارش لك احد
4: عند السيفني عند اليسرين. ايه
0: عند اليسرين لحقوا عليه احمد. طارش احد حق الرياض.
5: تعيش يا تبع البرومج.
2: لا حول.
0: قواي اقول لك قواي هالزمن غير. قواي عزبك الاول. لا يبا
6: لا متى يا ناس.
0: مسكين بوشيمة
6: سهر طول
0: الليل. حتى مسكين بنته بقدر يقول سنة عدل مدودة الرياض.
2: لا اتصل.
0: لا ها؟ اتصل
2: اتصل كلام زينين.
0: اتصل ابيك ما تتصل.
2: اي إذا قلت كلمة على النسوان يا ويلك.
0: وعلي يلا من داخل البحر. إيه قولي
2: حاط لي أنواع الكثر شداقة من لا قشر. شنو شنو شنو شنو شنو
7: اللي بتعمله ده ما يخرب بيتك.
2: أتعرف لي الشيء اللي محبه؟
0: إيه
2: المرة الشقالة.
0: شقالة؟
2: إيه
0: شقالة.
8: جميل ما شاء الله.
2: اللي هذا هي بس كلها تكرف. كلها تكرف في البيت اللي ما
0: أعطيهم نصايح عشان بيتهم يستمر. أعطيهم أعطيهم نصايح عشان يستانسون في حياتهم. من داخل البحرين 174-5256-174-5256. من خارج البحرين 0973-174-5256. إنزين.
2: ألو مساء الخير.
9: ألو السلام عليكم.
2: عليكم السلام. حياك الله.
9: مساء الخير اختي سيما. اخوي اسمه
2: عماد. عماد عماد شكلك بعد مختطف.
0: هلا الشيخ. هلا
2: من معانا؟
9: ابو تركي صديق البرنامج.
0: هلا يا ابو تركي. هلا
2: الموسيقى احمد.
0: الموسيقى
2: موسيقى تاريخيه.
9: زين يا جماعه انا بقول كلمتين. الكلمة الأولى أن الرجال منظرة المرأة والمرأة منظرة الرجال. لا هي فيها عيب ولا أنت فيك عيب. هي طلعت من بيئة مترابية على عادات وتقاليد وأسلوب وطريقة وهذه من أمها وأبوها وأهلها. وأنت نفس الكلام. تعايشتوا كان بها ما تعايشتوا الفراق أفضل وسيلة.
2: الحين الله ليب الفراق يا أبو تركي. هاي كلام دبلوماسي اللي قلته حلو. إنزين أنا سؤالي لك واضح وصريح. شنو الصفة اللي ما تحبها في المرأة؟ لا تقولي ترى الاثنين فيهم الزين وفيهم الشين. شيء طبيعي. أنت الشين أو الصفة اللي ما تتقبلها في المرأة شنو هي؟
9: الصفة

0: مثلا أن هي دائما تراك أنت متهم. أي المرأة دائما ترى الرجل، يعني أنا أشوف في الأغلب كذي، شوف أنه هو متهم ودائما يجب عليه أنه يدافع عن نفسه. ما عنا لا، ما عنا الاحترام والثقة المتبادلة بين الاثنين مطلوبة. يعني أنت دائما تشوفيني ها أنت أكيد قاعد تسوي شيء، أكيد سويت.
1: لأن يمكن ما يمشي سيد الرجال بتركي يقعد يلف ويدور على المرأة.
0: لا مو شيء، مو بشار، مو بشار. ساعات ساعات المرأة تلف وتدور عشان توصل حق مبتغاها من الرجل. فمو بشرط الرجال دائما هو اللي يلف ويدور. إذا أنا بقول شغلة مساعة قالتها أخت في بداية قبل كم من مكالمة. قالت أن الرجال بومة والرجال هو أساس البلة في كل شيء.
1: أي.
0: أنا أقول لك الحين سؤال أسألكم حق أخوي عماد وأختي سيمة. من اللي له الفضل، اللي أجر ولا المستأجر؟ يعني واحد الحين عنده بيت، عنده سكن. لا فضل، لأنه أنا مأجرك، يعني أنا صاحب السكن لي فضل عليك أن أنا مأجرك لو فيك. عرفتوا شلون؟ هذه في القرآن الكريم رب العالمين يقول في الآية الكريمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وخلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. أنا ساكن عندك ترى يا بنت الناس. أنا كرجل ساكن عندك رايح، يعني أنا بالنسبة لك كأني مؤجر وأنت اللي لوفيتني. فأنت
1: بفلوسي يعني، بفلوسي أنا يعني.
2: لا مو فلوس عندك أنت. سكت الله هدوك، سكت الله هدوك، سكتي لو أخذك وطالقك، لو أخذك وطالقك حتى تسكتي.
3: طبعاً ينفي بقى.
2: زين كمل بتركي، كمل. إحنا أنا سرحاني أبو تركي دشت عرض عفسك. تكمل
0: بتركي. فأنت كريال، أنت كريال يدفع الإيجار الريال وكل شيء، بس مو بالقاصد هاللون. القاصد إن أنا أبي السكن. السكن شنو؟ الطيبة، الكلمة الحلوة. الريال ترى خرجة متى ما أنت تركتيها يبست، ومتى ما دائما أنت قسلتيها وفركتيها لونت يدك. خليني أولين.
2: فالكنترول أنت تبي تقول يا بترك، الكنترول عند المرأة.
0: الكنترول عند المرأة. نعم.
2: زين بتركي،
1: من زمان كنت روح عند المرأة.
2: بتركي بسألك الحين قبل ما نختم، قبل ما نختم حلقتنا. زين طبعا ديننا الحنيف يشرع لنا مثنى وثلاث ورباع، صح؟
0: صح.
2: زين بسألك قبل ما تجاوبني، وانت ما شاء الله عليك تبارك الرحمن، واحنا نفخر فيك طبعا، انت وامثالك الالتزام الديني. ليش ما تاخذ الثانيه واحده عندي؟ صدقني تنسيك الوازع.
0: السلام عليكم، شوفكم على خير يا جماعه،
2: وتخليك
0: بارك الله فيك.
4: الو الو
2: ما تهبي
4: بنتت التليفون في الوجه.
2: انت خذ الثانيه عقب اسبوع تمشي معاي.
0: بيض الله وجهك.
2: الله يسلمك،
0: عزيمتك مقبوله. الله يسلمك.
2: شكرا يا ابو تركي، يا مرحبا.
1: تبي سيف الريال،
2: يا مرحبا.
1: تبي سيف الريال،
2: يعني اعطيه خيارات، تشويسز.
1: يلا الو.
5: الو
1: مساء الخير.
5: مساء النور، هلا سيما، حي الله العمده.
2: يا مرحبا الشيخ.
5: الشيخ من ياباك ورباك. عبد الله وياك مدينة العظماء.
2: والله والنعم يا عبد الله.
1: اهلا اهلا، حياك الله.
5: الله حييكم. انتوا تكلميتوا الموضوع جدا يعني انترستنج على ما يقولون، لكن ما تكلميتوا على الفئة العمرية. انا بقول لك وضعي.
1: نو يعني احنا ما نتكلم عن فئة عمرية معينة. عبد الله بليز، يعني لا تحكرنا في هاي الموضوع بليز.
5: مو غير انا انحكرت في ذي الموضوع يا اختي سيما.
2: قول، خلي قول تجربته. قول عبد الله شو اللي ما تحبه في المرأة يعني.
5: لا كل شيء احب فيه. اين ما يولع حفاد؟
2: ايه
5: دون ما يولع حفاد.
2: ليه ما يولع حفاد؟ ايه اوكي
5: حفاد، والعيال ساكنين عندي في البيت.
2: ايه
5: ما في قهدة حماد؟
1: ما في قهدة؟
5: يلا بالزور عرفت اتعلم شلون. كم من دقيقة تحتاج له البيضة عشان افوحها؟ يعني 15 دقيقة على الشولة الصغيرة.
1: الله اكبر، ايش دعوة
2: بيضة؟ ايه
5: وين يا مرة
1: مجبوس تسوي في ربع ساعة مجبوس؟ تقول لي بيضة 15 دقيقة.
2: شنو الفكرة اللي تبي توصلها؟ إن هي ما تطبخها إلا ما تحب المرأة.
1: خلاص لا ما صارت ما تهتم لا.

0: يا سمع الاحفاد هذه هذه الحفيد رجل اربع الفير هذه رجل الفير هذه رجل انزين امه وابوه قال دوام يا شقاطين نشتغل حق العيال يعني طول هالسنين ما في غدا عماد وما احب انا اكل مطاعم
1: ما في غدا
2: الحين يعني اللي ما تحبه الحين في المره اللي نحن هي صارت يده ما حبيتها
0: ما باكل
2: الحين ديما الحين
1: انت حل العيال
0: ديما تعالي حق الحشة
1: اي
0: تشيكن ناجتس حق ذي وما ادري شنو حق ذي وين غداي انا وين عشاي
1: ها هي يعني مفضله الاحفاد عليك انت
0: هي راحت المحبه يا عماد
1: راحت انزل عبد الله السؤال قبل ما اقول لك ذي الحين العيال عندك
0: اي
1: والاحفاد عندك
0: اي
1: كلهم في البيت
2: ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك
1: ورا ما تعطيهم بيوت على اساس كل واحد يستقل بروحه
0: تعال ندخل
1: اوكي يا عبد الله اوكي حبيبي البيت العائلي شوفي البيت العائلي والحضن
2: بس الحين في ذمتك الحين الحين في ذمتك يعني عبد الله الحين هاي كلامه يعني مقنع دي ما حصل قدم ما حصل عاش الحين هاي شيء
1: الحين عبد ما قال لنا ابو من هو المهم المدام بتحصل وقت حق الاحفاد ولا بتحصل وقت حق العيال ولا بتحصل وقت حق
2: المفروض يكافئها المفروض يكافئها وعلى
1: هذا هو يكافئها شلون ما خليتوني اكمل حق الريال كافئها ياخذ عليها واحده تساعده
2: لا اله الا الله
1: شبيه تصير مثل اختها في البيت ويجمعها في البيت ويجيب عيال ويحطهم في نفس البيت واذا تجيب احفاد ويحطهم في نفس البيت ويقعدون لقمة عائلية عاطفية مع بعض
2: ليكون تملوش تشتغل واحنا ما ندري كل ساعة قلت لي مع العرس الثاني
1: جايب الإناث أكثر من الرجال نبي يتسترون تفضلي
2: ألو مساء الخير ألو
3: السلام عليكم
2: عليكم
3: السلام
2: أهلا وسهلا اتصال من خارج المملكة من معانا
3: علاوي من سويسرا
1: يا علاوي
2: هيك العب العب يا علاوي
1: حبيبي علاوي اولا ماكو. تحيه كبيره لك انك تتعنى وتتصل لنا من سويسرا هذا الشيء
3: لا انا نتابعكم واحبكم
1: يا حبيبي يا علاوي
2: حياك الله
1: على
2: يا
1: راسي
2: علاوي.
1: كل اهل العراق يا علاوي
3: الله يخليك ممكن نشارك بهذا
1: تفضل تفضل
3: والله ما في احلى من منيتهم مش مننات يقول المنانات ما في احلى من المنيه مالتهم
2: يعني يعني يعني انت تحب هذه الصفه المنانه
3: كل صفات لا مش احب الصفه احب المره هي بصف ما نقدر نعيش من غير المنيه مالتهم ما نقدر نعيش بدون الحنه مالتهم ولا نقدر نعيش بدون دني الشغلات
1: يعني انت تشوف هذه مميزات في المراه
3: مميزات هم كذا خلقه ما تقدر تقول انهم ليش منانه اذا تكون مو منانه هاي مو مره لا هي لازم تمن عليك ولازم
2: فاهم اللي فاهم الريال
1: لا تقاطعين خط خارجي غاري خلي خلص اللي يقوله
2: فاهم الريال قول
1: يعني هم خلقنا حنانات رنانات منانات
2: شداقات
1: بطون المراره
3: على على على قلبي على قلبي احلى من العسل
1: سلام
2: الله
1: سلام
2: الله
1: الله يخلي لك اهلك ان شاء الله يا علاوي والله لا يدخل امثالنا بينكم
3: انا هاي قد اكو وارد بسويسرا بس مثل الوردتين من الاستاذ عماد والاختين انا ما في
1: الله الله
2: الله الله الله
1: الله عليك
2: شكرا شكرا يا علاوي شكرا
3: متابعكم وانتم برنامجكم كلش حلو اتمنى يكون هيك عندنا برنامج بالعراق مثل البرنامج
1: حبيبي احنا اللي نتشرف والله
2: شرف لنا
3: والله ان شاء الله من سويسرا وان شاء الله تجون لسويسرا ونشوفكم
1: آمين نتمنى آمين نتمنى بس احنا خايفين على سويسرا حبيبي علاوي حبيب حبيبي علاوي
2: ايش قصدك
1: احنا لان ما في ديره حط نرن فيه كان يعني ما شاء الله قدمنا سعد عليهم كنا
2: سعد انزين اتصال الو الو مساء الخير من معانا من الاتصال الو ام احمد
4: نعم
2: حياك عليكم السلام يا ام احمد
4: شلونكم حبايبي
2: الله يعافيك يسلمك يا ام احمد يا
4: محرق يسلم عليكم
2: الله الله الله الله عليك وعلى المحرق يا مرحبا
4: انا اقول لك انتم خربين البيوت

0: لا
1: ليش؟
0: انتوا عايشين الحياة الواقعية، هذه توم وجيري.
2: اي صح.
1: يعني هاي طبيعي
0: الحياة، من يعيش من يعيش بهارات بدون بهارات الحياة؟ بس الريويل بالذات البحرينيين ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن يا سيما.
2: ايش فيهم؟
0: اجيب خلو
2: خنقتني العبرة والله.
0: اي
2: والله
0: صدقين وعلي.
2: اي
0: وعلي
2: لا لا كلش
0: لو يشوف جثة سودة لحق.
2: ايوه
0: عبولة مرة
2: استغفر الله.
0: سامحها اخوي عمود سامحها
1: يا اخي راحتك الله
2: يسلمك. يعني ام احمد انت ما تحبين الريال البصاص؟
0: البصاص بس هم يقولون احنا حنانين منانين. يا اخي قوموا بوجبك يا زوج في البيت
2: على الاقل
0: يا اخي. لا الله محترم خلوق اسمع الكلام الواجباتك كزوج كأب حن كزم هذه يد سمعتي اليد شي يقول
2: صدق دراني ايش دراني
0: الحين عقب كل هالسنين بدل ما تكافئها وتحبها وتحطها توج على راسك
1: يقول يا بعشي يقول تسوي حق الاحفاد يقول عبد الله تسوي حق
2: يقول يسوي لهم تشيكن ناجتس ومر شنو
0: من وين ياو الاحفاد مو
2: بس دراني ايش دراني
1: معنويه في البيت
0: الحين لو كل بحرينيه ما تزوجت وعاشت بروحها من دون ريال شنو بتكون حياتها؟
1: كان في مثل
0: سفر وناسة ودوار
1: لا وعلي لا سفر ولا وناسة
0: ومعاشات معاشها لها الحين وعلي يشتغلون بناتنا
1: اي مساكين
0: المعاش كله له حق عياله وهو يسافر بمعاشه كل اجازه طق تذكره راح تويلند ويا الربع
1: ما ندري انت بس حرتكم هالتويلند الفقيره ذي المسكينه لان ما عندنا نروح حق اكشخ لا
0: من قال ما عندك لكن الحزة تطلع البيزات من تحت الأرض.
1: لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
2: الله يهديهم يا محمد
1: والله حيا الله محمد حيا الله من يوني حيا الله من زارنا والله حيا الله محمد
3: كسفتيني قدام اللي يسوى واللي ما يسوى
2: انزين يلا آخر
1: يلا عطينا آخر خراب بيت.
2: ألو
4: ألو
2: ألو مساء الخير.
5: مرحبا سيما
2: حياك الله يا أهلا وسهلا.
5: شلونكم شلون عماد؟
1: هلا الشيخ
5: حبيبي ابو خليفه وياك
1: بعد. هلا ابو خليفه
2: حياك الله ابو خليفه يا
1: ابو خليفه. شنو ما تحبه في المهرة ابو خليفه؟
5: يا خلها على الله بس
1: شلون؟
5: ولا شيء احبه فيهم
1: ولا شيء؟
5: لا تقول لي لا تطلع لي من يسار ولا شيء.
2: لا شلون ولا شيء يا حبيبي؟
5: اقول لك ولا شيء. ها خذ لك واحده المانيه كان سمعت هاللي قال الشيخ مالك هذي
2: يا ما عليك منها بقول لك ما عليك منهم بخليفه المره المانيه ولا صينيه ولا شنو كانت ما في ترى
5: لا لا صينيه ما بكيف تمام لا ما
1: هذي الحين المانيه بتطالعني انا
5: ها
1: يعني تاخذ المانيه بخليفه
5: يا ريت والله
2: يا
5: هاي كل اللي قال الشيخ ما مش
2: من قال لك من قال لك
5: براقة
2: من قال لك يا أبو خليفة
1: أبو خليفة
5: يقول مارشين قال لما مارشين شنو ذي سيارة هو يربون باليس
1: أبو خليفة ترى يقول لك المرأة في أي مكان لا تقول لي من أي جنسية كانت هما
2: بشكل عام بشكل عام النساء نفس كلهم نفس القالب كلهم
1: نفس القالب
2: أي
5: لا عمي لا لا
1: ما نمشي
5: خير واحنا خير
2: انت في النهاية انت تبي المانية
5: اخذ كهني اخذ طحنة الا طلع لا تلفونه الا مرشن هو لا نبو ما يطلع قاعد ربو يروح ويه ولا قاعد هم يشي واشي لان تلفونات ما في
1: يعني التلفونات موجودة شو الوالدة الله يحفظها
5: اي لا وين هم وين ذاك الاول الاول حذين عاد النسوان والطحين والرياي بعادوا طبحين سندارة
1: سندارة yeah. أنا من كذي وعرس بخليفة
5: ولا بعرس أقول لك لو تطرقع السماء
2: حتى لو ألمانية
5: ألمانية نعم أخذها وعلى راسي بعد
1: yeah. سلام يلا yeah. على ألمانية أحب المرسيدس
5: ألقى للصيب اسمع لك جود مورنينج اسمع لك شيء
2: حلو ألمانية بدك لك جود مورنينج
1: والريوق الريوق بخليفة
5: يا ريوق هني الا بيضع عيون الا مرسدين كبزه
2: وهناك وهناك شنو في المانيا الريوق مالهم
5: هناك الزيتون والدنيا
1: ولبنان
2: لبنان
5: شيش بارك لبنان عندهم احسن من لبنان

0: عندهم حسام لبنان المانيا ما تعرفين انت انت ايش عرفك
1: وين راح الحنان
0: ما تعرفين سيما ما تعرفين ريال ما تفهمين انت اي زيتون والزعتر المانيا معروفه
2: صح
0: عموما والله يعني انا شو اقول انا بختم كلامنا بكلام اللي قاله علاوي وهذه طبيعي احنا لما تم طول عمر الاكره ما عندك وما وهي طبيعه ذي وهي طبيعه ذي واللي قاله ابو تركي والله والنعم في كل اللي اتصلوا وان شاء الله يا رب يوفقنا بان احنا نزرع بذور الخلاف
3: آمين.
0: وبالنسبة للشباب الاثنين اللي اتصلوا المختطفين نرجو لهم السلامة في الحل والترحال
3: آمين.
0: وأن يصلوا إلى منازلهم سالمين معافين
3: آمين.
0: وإن شاء الله لم يصابوا بكدمات وتقتضي هذه الليلة بكم مستمعينا الكرام وقد وصلنا إلى نهاية هذه الحصة
4: يلا
0: اكتبوا لي على السبورة وراح نسألكم فيه باكر
5: شو اسمك
6: الخلق يضحك شلون
4: طلقني

على رمال الصحراء ارتكزت راية الإباء خفاقة في علي السماء بأحرف النور تعانق الجوزاء. 23 من سبتمبر يوم توحيد المملكة، عزنا بطبعنا.

منذ أسسها عبد العزيز وإلى عهد سلمان كانت وما زالت للعروبة العنوان، فهي مهد الرسالة والإيمان، وهي وطن العز والأمن والأمان. 23 من سبتمبر يوم توحيد المملكة، عزنا بطبعنا.

التعاون المشترك بين المملكتين البحرين والسعودية. تعكس العلاقات الثنائية بين الشقيقتين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية مستويات رفيعة من التنسيق والتكامل والتشاور بين البلدين بأزهى صوره وأنجح مراحله في العهد الزاهر لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم حفظه الله ورعاه، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، والتي عبرت دائماً عن الرغبة المشتركة للوصول بها إلى مستويات متقدمة من التنسيق والتكامل والتعاون، حيث القيادة الحكيمة والتوجيهات السديدة والرؤى المتطابقة نحو كل ما يخدم البناء والسلام وتحقيق المزيد من التقارب بين الشقيقتين، بالإضافة إلى العمل الدؤوب والمخلص والفكر الشاب والمستنير لكل من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع السعودي حفظهما الله. وقد سجلت المملكة العربية السعودية الشقيقة انطلاقاً من الواجب الأخوي وإيمانها بعدالة المواقف والقرارات التي تتخذها مملكة البحرين، وبالمثل ومن ذات المنطلق الأخوي شكلت المواقف الثابتة لمملكة البحرين تجاه شقيقتها المملكة العربية السعودية عبر التعاون والتنسيق الرفيع نموذجاً يحتذى في العلاقات التكاملية بين الدول. وفيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي، تمثل المملكة العربية السعودية الشقيقة عمقاً اقتصادياً مهماً للبحرين وأكبر شريك اقتصادي وتجاري، كما تمثل سلة غذائية أساسية كونها سوقاً اقتصادية ضخمة للتجارة البينية، كما تمثل مملكة البحرين امتداداً للسوق السعودية والأعمال التجارية والاستثمارية والخدمات اللوجستية والشحن، وذلك بفضل ما يتمتع به البلدان من موقع جغرافي متميز وانفتاح اقتصادي وتنويع في مصادر الدخل وسياسات اقتصادية وتشريعية مرنة تحمي المستثمرين وتوفر لهم المناخ الأمثل للتبادل التجاري البيني والاستثمار. وقد تشاركت المملكتان الشقيقتان العديد من البرامج والمحافل الاقتصادية. وعلى الصعيد السياحي، فقد شهد التعاون في هذا القطاع الحيوي تنامياً مستمراً وتعاوناً متزايداً ومثمراً بين البلدين الشقيقين، يتمثل في حرص وزارة السياحة في البلدين وهيئة البحرين للسياحة والمعارض على تعزيز آفاق التعاون السياحي المشترك من خلال التنسيق والتكامل في الفعاليات والمبادرات الترويجية، بما يسهم في تحقيق أهداف اتفاقية التعاون المشترك في مجال السياحة بين المملكتين الشقيقتين، والتي تهدف إلى الترويج لهما كوجهة سياحية واحدة إقليمياً ودولياً وزيادة إسهام هذا القطاع الهام في التنمية الاقتصادية. وتولي مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة اهتماماً متزايداً بتعزيز التعاون السياحي بينهما، بما يحقق الرؤى والأهداف والتطلعات المشتركة. فمن أبرز مجالات التعاون في قطاع السياحة بين المملكتين الباقات السياحية المشتركة، والتي أطلقتها هيئة البحرين للسياحة والمعارض والهيئة السعودية للسياحة، والتي كان لها الأثر البالغ في تنشيط الحركة السياحية بين المملكتين، ذلك بما يدعم التوازن.

توجه في تنويع المنتج السياحي والبرامج والمبادرات السياحية الجاذبة لكافة الجنسيات حول العالم، مدعومة بخطط تسويقية مبتكرة وموحدة بين الجانبين. وقد حققت المملكتان الشقيقتان تقدماً كبيراً في توحيد جهود التسويق والترويج للأنشطة السياحية فيهما، فشهدت الحركة السياحية بين البلدين تنامياً ملحوظاً

من كلا الطرفين لتنمية القطاع السياحي والفندقي وزيادة المنشآت السياحية المتطورة وتشجيع السياحة العائلية وسياحة اليوم الواحد. ومن المتوقع أن ترتفع وتيرة الحركة السياحية بين البلدين بعد الانتهاء من مشروع جسر الملك حمد وشبكة السكك الحديدية بين البلدين، والذي سيمثل نقلة نوعية في التنقلات وشريانا جديدا لتقوية هذه الشراكة الأخوية. وعلى صعيد التعاون النفطي والطاقة بين المملكتين الشقيقتين، فإن هذا التعاون لم يكن وليد اللحظة، بل انطلق منذ الستينيات بعد اكتشاف حقل أبو سعف البحري الذي أصبح عنواناً للشراكة الاستراتيجية بين البحرين والسعودية في قطاع الطاقة، بالإضافة للعديد من الحقول النفطية المشتركة التي شكلت الركيزة الأساسية في التعاون النفطي بين الشقيقتين عبر عقود من الزمن. كما سعى الجانبان إلى إبرام العديد من الاتفاقيات المتعلقة بالمشاريع النفطية والبيئية المشتركة نحو مستويات أشمل ترسخ تحقيق المصالح المشتركة في تطوير مختلف المجالات التي تشمل النفط والغاز والكهرباء والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والبتروكيماويات، وتعزيز الابتكار من خلال الدراسات والبحوث في مجال الطاقة بالتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية. تنوعت مجالات التعاون والتكامل وتوحدت الأهداف وتطابقت الرؤى لتبقى العلاقات بين المملكتين عنواناً للعلاقات النموذجية الناجحة والراسخة مدى الدهر، وبما يؤكد يوماً بعد يوم أنهما مملكتان ترتبطان كارتباط الروح بالجسد.

عندما يلمع نجم الميزان في سماء العالم، تحتفل السعودية بيومها الوطني بقيام مملكة المجد والعدالة.

على السعود صح صداها في التاريخ يتردد بأصالة. 23 من سبتمبر يوم توحيد المملكة، عزنا بطبعنا.

0: من البحرين للدارة السعودية،
1: من البحرين للدارة السعودية. سلام الله عليكم من هل البحرين، مواقفكم معانا نارها حية، تواريخ الزمن تشهد ليوم الدين، على عز وعلى عرضات نجدية، في يوم افراحكم كلنا سعودي،
0: في يوم افراحكم كلنا سعودي.

العلاقات التاريخية بين البحرين والسعودية. تعد العلاقات التاريخية بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية علاقات متفردة عبر التاريخ كشاهد ملموس للاستقرار والازدهار في المنطقة ونموذج فريد للتكامل السياسي والاقتصادي والاجتماعي. فكما شكلت المملكة العربية السعودية عمقاً استراتيجياً للبحرين، مثلت البحرين الشريك الفاعل في أبرز القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية. وشكلت العلاقات البحرينية السعودية نموذجاً فريداً في تاريخ العلاقات الخليجية، حيث تشكلت مبكراً على أسس من الرؤية الثاقبة والروابط الأسرية والتكامل السياسي، وهو ما يتجلى بوضوح عند تأملها من منظور عهد الشيخ عيسى بن علي آل خليفة طيب الله ثراه الملقب بعيسى الكبير، الذي مثل عهده مرحلة مفصلية في بناء جسور الثقة بين القيادات في المنطقة. ترجع الجذور الأولى للعلاقة بين الشقيقتين إلى زمن الدولة السعودية الأولى التي أسسها الإمام محمد بن سعود في الدرعية عام 1727 للميلاد، حين كان الخليج فضاءً اجتماعياً واقتصادياً مفتوحاً تتداخل فيه حركة القبائل والتجارة والعلم. وقد نشأت الروابط مبكراً

بين آل سعود وآل خليفة الكرام في إطار طبيعي من الجوار والتداخل البشري، حيث لم تكن الحدود السياسية بمعناها الحديث قائمة، بل كانت المنطقة فضاء واحدا تحكمه المصاهرة والاقتصاد المشترك والتنقل الحر. وقد شكلت الزيارات المتبادلة بين القيادات في البحرين والسعودية آنذاك حجر الأساس لتطور العلاقات الثنائية، حيث لم تكن تلك اللقاءات مجرد زيارات بروتوكولية، بل محطات للتشاور وبناء التفاهم حول قضايا الأمن والاستقرار والتجارة في زمن كانت فيه المنطقة تمر بتحولات سياسية واقتصادية عميقة. وقد أسهم هذا التواصل المستمر بين المملكتين الشقيقتين في ترسيخ الثقة وتعزيز أواصر القربى والجوار، لتغدو العلاقة البحرينية السعودية علاقة أخوة أبدية. ثم جاء توحيد المملكة العربية السعودية الشقيقة على يد الملك عبد العزيز طيب الله ثراه، فدخلت العلاقات البحرينية السعودية مرحلة أكثر تنظيماً ووضوحاً، مستندة إلى إرث تاريخي من التفاهم والاحترام المتبادل. واستمرت هذه العلاقات في النمو عبر عقود متتالية، محافظة على ثوابتها ومتكيفة مع متغيرات العصر دون أن تفقد جوهرها القائم على وحدة المصير. ومع مطلع القرن العشرين بدأت ملامح العلاقات المتينة بين المملكتين الشقيقتين تدخل مرحلة أكثر وضوحاً، إذ نشأت صلات وثيقة بين الملك عبد العزيز آل سعود والشيخ عيسى بن علي آل خليفة طيب الله ثراهما، فقد كان التواصل بين الجانبين مباشراً ومستمراً، حتى وصف المؤرخون تلك المرحلة بأنها أقرب إلى علاقة كيان واحد في شؤونه الكبرى، تجسدت في قرارات استثنائية في سياق الخليج آنذاك، من أبرزها صدور مرسوم في أوائل خمسينيات القرن الماضي باعتبار المواطن البحريني في حكم المواطن السعودي في بعض المعاملات، وهي خطوة تعكس عمق الثقة المتبادلة في زمن كانت فيه الدول تؤسس هوياتها السياسية الحديثة. علاقات تاريخية بين المملكتين الشقيقتين قامت ولم تزل على التواصل والود والمحبة بين قيادتي وشعبي البلدين، شهدت وما زالت تشهد تطوراً مستمراً على كل المستويات، انطلاقاً من الثوابت والرؤى المشتركة التي تجمع بينهما تجاه مختلف القضايا وروابط الأخوة ووشائج القربى والمصاهرة والنسب ووحدة المصير والهدف المشترك التي تجمع بين شعبيهما، فضلاً عن جوارهما الجغرافي، علاقات تعززت بروابط الدم والإرث والمصير المشترك، حرصت قيادتا البلدين الشقيقين على توثيقها باستمرار وتشريبها بذاكرة الأجيال المتعاقبة لكي تستمر على النهج والمضمون.

مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: حما ساحة البحرين 50 حجة تبدل بها حال العسر باليسر حالي حماها بحد السيف وادرك مناها تتبع عداها والحق الضد غربالي.
1: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: في الروح.
1: تعب تدور عن رضاك، كل الدروب مشربكة، مشيت بأحلامي وراك، عمري ضياع استهلكه، تغيب ويطل الهلاك، تطل وتطل بركة، فلا ضياء إلا ضياك، الأرض دونك محلكة، أجسى ويكسرني بكاك، هالقلب عينك تربكه.

0: الشعور اللي تمتم فيه واصل من عيونك قبل تتكلم وصلي. لا تقيس الحب من باب التواصل، انشغلت أحيان وانت تتصلي.
1: يطول الغابات ليه للحين غايب ما علمك؟
0: انت ما انت بدنيتي تحصيل حاصل، انت أجمل شيء بالدنيا حصل لي.

انثري شعرك حولي انثري، ومعا آخر ليل العمر نقضي. هكذا يصبح موتي مدهشا، عنقيني قبلي عيني وامضي.